اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. حلقة جديدة من برنامج تغريد تنطلق معكم الآن، فأهلا ومرحبا بكم. نلتقيكم في ساعة صباحية جديدة ومنوعة على أمل أن تقضوا برفقتنا أمتع وأسعد الأوقات. ساعتنا الصباحية تنطلق معكم الآن وتستمر حتى تمام 8:00 بتوقيت الدوحة. معكم هذا الصباح من الإعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنب، ومن التنفيذ معنا اليوم الزميل شافي الهاجري.

يسعد صباحكم وأوقاتكم مستمعينا الكرام، مجددا صباح الخير، صباح الأنوار والمسرات، وأمنياتنا لكم ببداية صباح موفقة، أحد جميل، وبداية أخرى عسى الله يكتب لكم فيها كل ما تتمنوا إن شاء الله تعالى. ومع بداية أسبوع جديد من الجميل مستمعينا أن نتذكر فكرة بسيطة جدا لكنها تصنع فرق كبير في أيامنا. ليس مطلوب منك عزيزي المستمع أن تنجز كل شيء دفعة واحدة. كثير من الناس يدخل الأسبوع وهم يحملون قائمة طويلة من المهام والضغوطات والتوقعات، وكأنه عليهم أن يكونوا في أفضل نسخة منهم طول الوقت، بينما في الواقع مستمعينا الإنجاز الحقيقي يبدأ بالهدوء وبالتنظيم وبأخذ الأمور خطوة بخطوة. أحيانا ما يرهقنا ليس العمل نفسه، وإنما استعجال النتائج ومقارنة أنفسنا بالآخرين، وكذلك الشعور دائما بأننا متأخرين. لذلك بداية هذا الأسبوع قد تكون فرصة جميلة لأن نخفف الضغط عن أنفسنا قليلا وأن نتعامل مع الأيام ببساطة أكثر. هذا الصباح نقول ابدأ يومك بهدوء عزيزي المستمع، أنجز ما تستطيع وخذ وقتك في الطريق، وتذكر دائما أن النجاح ليس بالضرورة أن يأتي بالقفزات الكبيرة فقط، وإنما بالاستمرار حتى في الأيام العادية والبسيطة. وأجمل يعني ما يمكن أن نهديه لأنفسنا هذا الأسبوع عقل هادئ وقلب مطمئن ونظرة متفائلة تجعل الأيام دائما أخف وأجمل، ويا رب صباحات مطمئنة للجميع وقلوب مرتاحة وخطوات تحمل لكم الخير أينما ذهبتوا. وفي مستهى رحلتنا الصباحية دعونا نذكر بتردداتنا، يمكنكم الاستماع إلينا مستمعينا الكرام من الدوحة على الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، من اسطنبول على تردد 99.4، من الكويت على 99.7، من بغداد يمكنكم الاستماع إلينا مستمعينا الكرام على تردد 95، من مسقط على تردد 107.7، من صلالة على تردد 91.6، من عمان على 98.1، ومن فيينا وجنيف وزيورخ على الديجيتال. نذكر أيضا مستمعينا أنه بالإمكان التواصل مع برامج إذاعة صوت الخليج عبر موقعنا على الإنترنت skr.fm أو من خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية، وكذلك من خلال واتساب إذاعة صوت الخليج على رقم 440-30000، ولا ننسى منصة إكس والإنستغرام.

مستمرين معكم مستمعينا الكرام، وساعة من الإلهام والقصص والحكايات المنوعة التي نتمنى دائما أن تصنع صباحاتكم ومزاجاتكم. وحديثنا اليوم مستمعينا عن موضوع يتكرر دائما في أحاديثنا اليومية ويؤثر في قراراتنا بشكل مباشر نستغني عنه مهما اختلفت ظروفنا. في زحمة الحياة وتسارع الأيام مستمعينا، قد ننفق أحيانا بدون وعي ونشتري بدون تخطيط، ثم نتفاجأ بأنه ما كسبناه تلاشى بسرعة، وكأن المال يمر من بين أيدينا مرور العابرين، لا يستقر ولا يترك أثر. نندفع أحيانا مستمعينا خلف الرغبات اللحظية الوقتية، ونؤجل القرارات الأهم حتى نجد أنفسنا أمام واقع لا يعكس هذا الواقع حجم جهدنا ولا تعبنا. وحينها لا يكون السؤال كم نملك، وإنما كيف أنفقنا ما نملك. يقول المختصون مستمعينا إن إدارة المال ليست رفاهية يمكن ممارستها فقط عند توفر فائض مالي، وإنما هي ضرورة أساسية ترتبط بكل جوانب حياتنا، من تلبية الاحتياجات اليومية إلى تحقيق الأهداف والشعور كذلك بالأمان. وهي أيضا مستمعينا ليست حكر كما يعتقد البعض على أصحاب الدخل المرتفع، لأنه حتى أصحاب الدخل الكبير أحيانا يعانوا من ضغوطات مالية إذا لم يعرفوا كيف يديروا مواردهم. إدارة المال مستمعينا يعني مهارة حياتية يحتاجها بلا شك كل شخص منا، لأنها تتعلق بكيفية الإنفاق وكيفية التوفير وترتيب الأولويات واتخاذ القرارات المالية الصحيحة يوميا، ويمكن تعلمها ويمكن تطويرها مع الوقت لتضمن استقرار مالي وراحة بال مهما كان مستوى الدخل. ولكن إلى أي مدى نملك هذه المهارة في حياتنا اليوم مستمعينا؟ هذا الصباح نتساءل مستمعينا، كم مرة قلنا لأنفسنا أين تذهب أموالنا؟ وكم مرة شعرنا أن الراتب ينتهي قبل نهاية الشهر؟ هل المشكلة في قلة الدخل أم في طريقة إدارتنا لهذا الدخل؟ ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا الرئيسي لهذا الصباح، وفي كل المواضيع التي قد تخطر على بالكم على منصة إكس صوت الخليج أف أم، وكذلك على رقم الواتساب 440-30-ألف من داخل دولة قطر ومن خارجها، بإضافة فتح الخط 0974. يسعد صباحكم.

هو جميل، أمل، تفاؤل، وأعظمها حسن الظن بالله عز وجل، وثقتنا أن الله يخبئ لنا فرحة نسجد له بها من السعادة. صباح الخير، صباح الرحمة، وصباح الفرح. ثم يتابع فايز القراءة، معلم عظيم، لكنها تحتاج إلى طالب ماهر يتقن فن التعامل مع الكتب. الأناقة ليست محصورة في مظهرك الخارجي فقط، فهناك أناقة داخلية، وهي أناقة لسانك وعقلك وقلبك وأسلوبك. العاقل هو الذي يعتبر نفسه دائما كالتلميذ في المدرسة، يسعى كل يوم ليتعلم شيئا جديدا ثم يعمل بكل خير يتعلمه. وصباح الهمة والنشاط لأصحاب القمة، طاقم الروعة والجمال والذوق الرفيع، طاقم عمل برنامج تغريد. الله يسعد صباحك وأوقاتك يا فايز، صباح الخير والأنوار والمسرات، وسعيدين دائما برسائلك وبتفاعلك المبكر معنا الدائم والمستمر عبر برنامج تغريد. مشاركة أيضا من أبو هيثم يقول: صباح الورد. عندما نتقدم أو عندما نقدم شخصا ما، فإننا عادة ما نشير إلى أفعاله، ومع ذلك فإننا كثيرا ما نربط الأمر بشخصيات الآخرين. إذا أردت الحفاظ على العلاقات فلا تجعل الانتقادات شخصية، وافصل الأمور الشخصية عن الأفعال، واصنع موقفا إيجابيا، وبعدها فإنك عندما تنتقد فمن المرجح أن تتواصل بشكل محترم وبناء، مما يشعر الشخص الآخر أنك لا تأخذ الأمر على محمل شخصي بل تقوله لمصلحته. وأسعد الله صباحكم بكل خير وراحة بال وحب وسعادة وابتسامة دائمة. ودائما النقد البناء يعني يمنح فرصة لنصبح أفضل وأحسن أنواع النقد بلا شك. أبو هيثم، هو ذلك النقد المرتبط دائما باللين واللطف والكلمة الطيبة. مستمعنا العزيز عيسى الصلاطي يقول: صباح الخير لبرنامج تغاريد ولإذاعة صوت الخليج، أدام الله عليكم الصحة والعافية والعمر المديد والمحبة بين الناس شيء طيب. يسعد صباحك وأوقاتك، والله يديم المحبين من حولك يا عيسى، وشكرا لك على هذا التفاعل الجميل. نقول أيضا صباح الخير لعلي موسى. علي يقول: صباح الخير، تحياتي لكادر برنامج تغريد وكل مستمعي إذاعة صوت الخليج، ولقد أصبح عندي إدمان أن أسجل حضوري في تغريد يوميا، وحضورك دائما مهم ومكانك ثابت يا علي، ولا نتخيل يعني مرور حلقة من حلقاتنا بدون هذا التفاعل الجميل منك وتعليقاتك دائما الإيجابية ومعلوماتك الثرية على كل مواضيعنا التي نطرحها. شكرا يا علي على هذه الثقة، ونتمنى لك نهار سعيد. شكرا يا عيسى أيضا على كلامك الطيب. كذلك رسالة من ماجد الحر يقول: صباح الخير، الأيام قد تعيد نفسها ولكنها لا تعيد ما أخذته منا، أشياء ترحل ولا تعود، وأشياء حتى لو عادت لم تكن مثل ما كانت، فلولا الأمل لضاقت بنا الحياة، ولولا نعمة النسيان لما بدأنا حياة جديدة في كل يوم. وصباحك كثير من الأمل والتفاؤل، وإن شاء الله أيامك كلها جميلة وبعيدة عن الضيق والألم والهم يا ماجد. علي خاطر النجادي يقول رسالة الأحد: تجاوز عذر ثقل الأحد ولا تشارك في صناعة النكد الجماعي، التذمر والتباكي وجلد الذات هي عدوى عقلية، اختر من تجالس، فتفشي الانهزامية بداية الأسبوع أخطر من انتشار الوباء، البعض يحقنك بسوداوية كفيلة بإحباطك بإحباط أسبوعك كاملا، وآخرون يغذونك بإيجابية تغيرك دهرا كاملا، طاقتك النفسية تبدأ من نوعية من تصاحب،
ولو فتشت في حياة السعداء والتعساء ستعرف أن الفارق الوحيد هو عدوى البيئة، فبيئة تصنع من الفاشل ناجحا وأخرى تهدم الناجح ليصبح فاشلا، ومن هنا تصبح الأيام إما منصة للصعود أو مقبرة للطموح، والله يبعد.

عنا يعني كل هؤلاء المتشائمين والأفكار السوداوية. وبالفعل هناك من يثبطك وينزل من عزيمتك أشخاص موجودين من حولنا، وخاصة في بداية الأسبوع وثقل الأحد وصناعة النكد الجماعي كما قال علي. ولكن جميل دائما أن نعرف من نختار، نعرف لمن نستمع ومع من نتشارك أحاديثنا، خاصة في بداية أيامنا، في بداية صباحاتنا، في بداية أسابيعنا، لأن عدوى المشاعر بالفعل موجودة فيما بيننا. شكرا جزيلا لك يا علي على هذا التفاعل الجميل، ويسعد صباحك وأوقاتك.

0: ولازلنا معكم مستمعينا الكرام وحلقة هذا الصباح الجميل دائما بالتواصل معكم من تغاريد. نرحب بالجميع ومحطاتنا منوعة، ولكن خلونا نتعرف على حالة الطقس مع الأستاذ محمد الذوادي الذي ينضم إلينا مباشرة من الهيئة العامة للطيران المدني وتحديدا قسم الأرصاد الجوية. صباح الخير يا محمد.
1: صباح النور يا هدى.
0: الله يعطيك ألف عافية، وياريت لو طلعنا واستعد المستمعين على توقعاتكم اليوم بالنسبة لحالة الطقس في قطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يوجد تحذير على الساحل برياح قوية متوقعة. الطقس بشكل عام حار نسبيا إلى حار نهارا مع غبار مثار أحيانا ومعتدل الحرارة خلال الليل. الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة. وعند درجات الحرارة سجلت العاصمة الدوحة صباح اليوم 30 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل العظمى إلى 36 درجة مئوية. وبالنسبة لحالة البحر يوجد تحذير برياح قوية وأمواج عالية، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 3 إلى 6 قدم، يرتفع إلى 8 قدم أحيانا. هذا ويبقى العلم عند الله.
0: إذا طقس حار نسبيا نهارا مستمعينا، معتدل ليلا وتحذيرات بحرية يجرى توخي الحذر. محمد الذوادي شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الهيئة العامة للطيران المدني ونهارك سعيد.

0: ومستمتعين ومتفائلين ومستبشرين دائما مستمعينا الكرام بتواصلنا معكم عبر حلقة اليوم برنامج تغريد، وننقل أطيب تحية لكافة مستمعينا من طاقم العمل. ومع عبق الحروف مستمعينا وازدحام العناوين ولقاء الثقافات تحت سقف واحد، الدوحة شهدت مؤخرا افتتاح فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026 في دورة جديدة تحتفي بالمعرفة والإبداع وتجمع دور النشر والمثقفين والقراء من مختلف أنحاء العالم. وفي أجواء ثقافية نابضة بالحياة، المعرض شهد حضور واسع وبرنامج متنوع من الفعاليات والندوات والأنشطة المصاحبة. تفاصيل أكثر ينقلها لنا الزميل عادل عبد الله عن الافتتاح عبر التقرير التالي.
1: شهدت الدوحة صباح الخميس الماضي حدثا ثقافيا بارزا، حيث افتتح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء معرض الدوحة الدولي للكتاب، وسط حضور رفيع المستوى من أصحاب السعادة الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المقيمين في قطر من مختلف الدول، ليؤكد المعرض مكانته كمنصة عالمية للحوار الثقافي والتبادل المعرفي. المعرض الذي يعد من أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة يفتح أبوابه أمام الجمهور ليعرض ثراء الفكر الإنساني وتنوع الإبداع الأدبي، جامعا بين دور نشر محلية وعربية وعالمية، ومقدما للزوار فرصة الاطلاع على أحدث الإصدارات في مجالات الأدب والفكر والعلوم والفنون. وفي تصريح لصوت الخليج أوضح السيد جاسم أحمد البوعينين مدير المعرض أن هذه الدورة تحمل رؤية متجددة، حيث لا يقتصر دورها على عرض الكتب فحسب، بل تمتد لتكون فضاء للتفاعل الثقافي عبر الندوات والمحاضرات والورش، بما يعزز مكانة الدوحة كعاصمة للثقافة والإبداع. البوعينين قال لصوت الخليج:
2: في البداية أرحب فيكم في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخة 35. هذه النسخة مميزة، وهي تعتبر الأكبر في تاريخ معرض الدوحة الدولي للكتاب، حيث بلغ عدد المشاركين هذا العام إلى 520 دار نشر مشاركة من 37 دولة. هذه السنة مختلفة من خلال ضيف الشرف هذا العام، ضيف الشرف هو كتاب. هذه الفكرة جديدة لم تكن في السابق، ولا يعني حبينا ان احنا تكون عندنا شيء مبتكر ومميز هذا العام. جميع الفعاليات اللي متواجدة راح تكون من ندوات ثقافية، جلسات فكرية، الصالون الثقافي راح يشهد جلسات تدشين الكتب بالإضافة إلى جلسات حوارية نقاشية. أيضا هناك في الجانب الآخر في دوحة الطفل مساحة مخصصة للأطفال، فيها أنشطة وفعاليات ثقافية ترفيهية وتعزيز القراءة لدى الأطفال. أيضا هناك الحملة الترويجية من خلال الباص المتنقل الذي يزور المدارس والحدائق العامة لترويج للمعرض الكتاب، ويدعو طلاب المدارس والجمهور في المجتمع في الدوحة لحضور هذه الفعاليات. هناك أيضا ما ننسى قاعة الورش، الذي عندنا قاعتين للورش تضم ورش فكرية أدبية متخصصة طوال أيام المعرض.
1: المعرض يسعى إلى ترسيخ قيمة القراءة في المجتمع وإبراز دور الكتاب كجسر للتواصل بين الحضارات. الأجواء في أروقة المعرض تعكس حيوية المشهد الثقافي القطري، إذ تنتقل العيون بين رفوف الكتب التي تحمل عناوين متنوعة، وتلتقي الأفكار في مساحات الحوار المفتوح بين المثقفين والقراء. ومع كل دورة جديدة يثبت معرض الدوحة الدولي للكتاب أنه ليس مجرد حدث سنوي، بل هو موعد متجدد مع المعرفة واحتفاء بالإنسان والفكر والهوية. عادل عبد الله لبرنامج تغريد على صوت الخليج.

ومستمرين معكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم برنامج تغريد، ونذكر بسؤال الحلقة مستمعينا: كم مرة قلنا لأنفسنا أين تذهب أموالنا؟ وكم مرة شعرنا بأن الراتب ينتهي قبل نهاية الشهر؟ هل المشكلة مستمعينا في قلة الدخل أم في طريقة إدارتنا لهذا الدخل؟ يعلق فراس العتيبي: صباح الخير يا فراس. يقول: أحيانا في بعض الأشهر تصادف أعياد أو عطل، ومن كثر الفرحة والتمتع لا نشعر بكمية الصرف، لذلك ممكن يكون هذا هو السبب. ويسعد صباحكم من فراس العتيبي من السعودية. صباح الخير يا فراس، يسعد صباحك. وكلام يعني منطقي أحيانا، نعم بعض الأشهر تصادف وجود مناسبات، أعياد، عطل، سفر، مناسبات، مجاملات، والتخطيط يغيب ربما وسط الحماس والتفاصيل، فنصرف أكثر بدون أن نشعر. لكن المشكلة أحيانا فراس لا تكون في مقدار الدخل يمكن، وإنما في طريقة تعاملنا مع هذا الدخل. البعض يمكن لا تنقصه الإمكانيات بقدر ما تنقصه عادة الادخار وتنظيم المصاريف، بالتالي لهذا نشعر أحيانا بأن الراتب ينتهي والشهر لازال في منتصفه مثلا. هذا ما نناقشه، لماذا نشعر بهذا الموضوع مستمعينا؟ كيف نتعامل مع هذه المشكلة؟ كيف ننظم مصروفاتنا حتى تتناسب مع أوضاعنا وحتى تكفينا أقلها حتى نهاية الشهر؟ هذا إن لم يكن من الضروري أن ندخر أيضا طبعا للأشهر والأيام القادمة. علي موسى يقول: أعتقد طريقة إدارة المال هي سبب نفاد الراتب، ويكون متعلق بالرجل والامرأة المبذرين للمال على أشياء غير مهمة وعدم الشعور بالمسؤولية. طبعا كلها أسباب واردة، ولابد طبعا من معالجتها حتى نتمكن من الادخار. عيسى يقول: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، القرش الأبيض ينفع لليوم الأسود، الاقتصاد في المال شيء مهم جدا للميزانية. شكرا يا عيسى على هذا الكلام. وإدارة المال الشخصي مستمعينا بلا شك هي عملية التخطيط والتحكم في دخلك وفي نفقاتك حتى تحصل على الاستقرار المالي وتتجنب الأزمات. هذه العملية تعتمد كما يقول المختصون على الموازنة بين احتياجاتك الحالية وأهدافك المستقبلية من خلال خطوات منظمة وقواعد مثبتة. طيب خلونا نستعرض عليكم بعض القواعد الذهبية التي وضعها المختصون مستمعينا لتنظيم ميزانياتكم. أولا قاعدة 20-30-50، هذه القاعدة مستمعينا تمكنك أو تمكنكم من تقسيم الدخل الشهري إلى ثلاث فئات رئيسية: 50% للاحتياجات من المصاريف الأساسية مثل الإيجار، الغذاء والفواتير، و30% نضعها للرغبات مثل الأنشطة الترفيهية والتسوق والكماليات، و20% تأتي هنا للادخار كبناء صندوق الطوارئ، سداد الديون أو الاستثمارات المستقبلية. مهم أيضا عزيزي المستمع أن تتتبع نفقاتك، سجل كل ما تنفقه يوميا لتتعرف على تسرب الأموال في أمور غير ضرورية، هي نقطة يتحدث عنها أيضا الباحثون في هذا الشأن. بناء صندوق الطوارئ كتوفير مبلغ يغطي مصاريفك لمدة 3-6 أشهر لمواجهة أي ظروف مفاجئة. أيضا من المهم وضع خطة لسداد القروض أو بطاقات الائتمان التي لها فوائد عالية لتخفيف العبء المالي. وطبعا في النهاية الاستثمار الذكي من الأمور المهمة جدا، عدم الاكتفاء بالادخار فقط، وإنما تنمية المال من خلال أدوات استثمارية تناسب المستوى الحالي لديك.
إذن مشاركاتكم لازالت تأتينا وتصلنا، وسعيدين بكل هذه المشاركات. ماجد يقول صرف المال هو عدم وضع إدارة المال في البيت، الكل يكون مبذر ومن هنا تبدأ المشاكل في البيت.

وعودة أخيرة إليكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج تغاريد الرائعة. إيمان تصبح علينا تقول أسعد الله صباحكم بكل خير وصبح على صوت الخليج وأحلى عاملين جميع العاملين في الإذاعة، وما يحلى برنامج تغاريد إلا بوجودكم في برنامجي المميز. صباح الخير دينا وشافي، صباح الخيرات والأنوار والفل والورد والياسمين والسكر والعنبر يا إيمان، وسعدين دائما بإطلالاتك والله يسعد أيامك يا رب. علي يقول أحد الأصدقاء: اكتشفت متأخرا أن علاقتي بالمال لم تكن مشكلة في الدخل بل في الطمأنينة، كنت أظن أن الرقم الأكبر في الحساب يعني هدوءا أكبر في القلب، فلما وصلت إلى أرقام لم أكن أحلم بها اكتشفت أن القلق لم يغادر فقط غير ملابسه. في السابق كان قلق الحاجة، بعدها صار قلق الخسارة، وهذا القلق الثاني أشد من الأول لأن الأول ينتهي بوصولك، أما الثاني فيكبر معك كلما كبرت. فهمت يومها أن علاقة الإنسان بالمال ليست رقمية، هي نفسية. هناك من يملك الملايين وهو فقير في داخله، وهناك من يملك الكفاف وهو أغنى من كثيرين. الفرق ليس في المبلغ بل في السؤال الذي تسأله لنفسك كل صباح: هل المال أداة في يدي أم أنا أداة في يده؟ من يجعل المال أداة ينام مرتاحا مهما كان رصيده، ومن يجعل نفسه أداة للمال يعيش مطاردا مهما جمع. الثروة الحقيقية ليست ما تملك بل ما لا تحتاج إليه لتكون سعيد. وبلا شك هذه هي الثروة الحقيقية في حياتنا يا علي، وكل الشكر على هذا المثال الرائع الذي يعني أعطيتنا إياه في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. ونحن نقول مستمعينا وفي ختام حلقتنا، يبقى ادخار المال ليس حرمان أبدا من متع الحياة، وإنما ذكاء يمنحنا هذا الذكاء راحة أكبر في المستقبل. المبالغ الصغيرة التي نقوم بتوفيرها اليوم قد تصنع مستمعينا فرق كبير في وقت نحتاج فيه إلى الأمان وإلى الاطمئنان. الادخار لا يعني أن نمنع أنفسنا من كل شيء، وإنما أن نتعلم كيف نوازن وكيف نصرف بوعي ونفكر بالغد بنفس اهتمامنا تماما باليوم. وأجمل شعور قد يعيشه الإنسان منا هو أن يعرف أن لديه ما يسنده بعض الله عز وجل في الظروف وفي المفاجآت. ابدأوا إذن بخطوة صغيرة مستمعينا، بخطوة بسيطة حتى لو كانت صغيرة جدا هذه الخطوة، وتذكروا دائما أنه العادات الذكية لا تبنى بيوم واحد فقط، لكنها مع الوقت تصنع استقرار وتصنع راحة كبيرة. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا، دمتم بخير والله يجعل أيامكم دائما أخف وأجمل وأرزاقكم ممتدة بالخير والبركة والطمأنينة. كنت معكم على مدار ساعة كاملة محدثتكم دينا أبو شنب، رافقني الزميل شافي الهاجري من التنفيذ. دمتم بخير، شكرا لكم، نهاركم سعيد وإلى اللقاء.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحاً بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكراً على حسن المتابعة.

0: باب له أسرار.
1: سايب في البحر سبي
0: نغم على أوتار.
2: بعيد بعيد
0: معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
3: طربيات
4: القلب باطل وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية يوم وبداية أسبوع جميلة إن شاء الله، مليئة بالخير والبشائر والصحة والعافية للجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل راشد عبيد من قسم الاستديوهات، كما نشكر الزميل محمد خطاب من قسم الحاسب الآلي. من قسم الموقع نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة رميحي، أميرة الصديقي. ومن قسم البرامج نشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. أبو هيثم طلب بلاش تبسني في عينيا لعبد الوهاب. منتصر شاكر طلب حاسبينك فاضل عواد. مازن طلب موجود في حلقة اليوم اللي طلبته يا مازن. أعتقد طلب، أشوف بس مازن طلب مين. مازن طلب ذياب مشهور موجود في حلقة اليوم، موجود في حلقة اليوم. عادل ببشير طلب سماح لمحمد قنديل، وأغنية سماح على مبنية يعني من مطلعها على مقام الصبا، فاللي بده يعرف مقام الصبا يسمع سماح. سماح وهو صحيح الهوى غلاب لأم كلثوم، مقام الصبا على طول يسمع الأغنيتين هذول في البدايات. المطالع مبنية على مقام الصبا. سعاد طلبت يا منيتي فيصل علوي. عيسى سليطي طلب وين أرضك لسليمان الملا. محمد البصري طلب يعسعس الغلس أحمد الجميري. محمد عراقي طلب تصبح على خير ناظم الغزالي. فاطمة لهيبي طلبت فات يوم والثاني لمحمد فوزي. مهابة طلبت يا نور عيني عودة سعيد. مهابة أود أن أنوه أنه اليوم ما فيش حد ينزل لنا أغاني لأنه في ظروف طارئة يعني، فلن تسمح بي. في مرة قادمة، في حلقة قادمة إن شاء الله، فإذا لم نستطع تنزيل أغنية فأعذرونا يعني، لأنه ما عندناش حد ينزل أغاني، فش لنا وأبو محمد عبد الله، وهو بمل مني بسرعة يعني، فاليوم بصبره شوي يعني. ممكن تغير يا مهابة، والله فرصة فكرة. محمد الشوكري طلب تريد تروح وتنسانا أسعد الجابر. أسعد الجابر فنان عراقي من مواليد الرقة، أو فنان سوري، هو لا فنان سوري، ممثل ومغني سوري من الرقة، ورقة في سوريا. بدأ مشواره الفني مبكر بالغناء والعمل في المسرح إعدادا وتمثيلا، وأثناء انتقاله إلى دمشق توجه للتمثيل، كان التمثيل حلم حياته كما يقول، وله عشرات الأعمال الدرامية والسهرات التلفزيونية إضافة لعديد من الأعمال الإذاعية كما قال. لأنه يعني توفى رحمة الله عليه، توفى في 2011،
هو مواليد 1949، ولد في بيئة بسيطة، اللي هو أسعد الجابر، في بيئة بسيطة حيث كان العمل في مجال الفن شبه مجهول بالنسبة إلى هذه البيئة، لكنه كان موهوبا بالفطرة، غنى الأغاني التراثية الفراتية التي لاقت استحسان من يسمعه. ولما نقول الغناء الفراتي، المنطقة اللي ما بين سوريا والعراق، منطقة الفرات، مجرى الفرات بين سوريا والعراق، فهذا في فنانين كثير من هذه المنطقة، حتى لون غنائهم سموه الغناء الفراتي، منهم ذياب مشهور، يا بردين يا بردانة، فراتي، فنان فراتي. طيب احنا خلينا نسمع أغنية الاستهلال. أي أغنية أنا مختار بالاستهلال دائما؟ فيروز، لا عبالي، عبالي، مش بعدك على بالي، بعدك على بالي أغنية ثانية لفيروز، هذه عبالي، هذه ألحان زكي نصيف.

حتى تجهز الأغنية. نكمل عن أسعد الجابر. في بدايته أيضا كان له تجارب في المسرح، عمل في مسرحيات عدة في الرقة إخراجا وإعدادا وتمثيلا، وكانت من نوع المسرح الشعبي الذي يطرح قضايا وهموم الناس البسطاء. ثم ملبث الفنان أسعد الجابر أن انتقل إلى دمشق بعد تشجيع الفنان دريد لحام له، حيث كان يعرض إحدى مسرحياته في الرقة، فغنى أغنية تريد تروح وتنسانا التي لاقت نجاحا متميزا، مما دفعه لتسجيل مجموعة من الأغنيات المتلاحقة مثل تذكريني، إضافة إلى أغنية جنة جنة سوريا وطننا، التي كونت حضورا لافتا وتغييرا في مسيرة حياته الفنية. تطورت العلاقة بين الجابر والوسط الفني، تعرف على كبار الممثلين، استطاع توثيق أواصر الصداقة معهم، فاتجه للتمثيل الذي طالما اعتبره هوايته الأولى والمفضلة، فكان أول أدواره على شاشة التلفزيون مع المخرج سالم الكردي. سالم الكردي بعدة مسلسلات منها خلف الجدران للكاتب هاني السعدي. وبس أنا أبحث عن اسم الأغنية، لأن أنا ممكن أكون يعني ما أعطيتش الزميل محمد عبد الله السادة اسم الأغنية. اسم الأغنية لفيروز، وأغنية شهيرة جدا اسمها عبالي، عبالي عين ألف عبالي فيروز، مش على البال، عبالي. طيب، تطورت العلاقة بين أسعد الجابر والوسط الفني. بعدين تكاثرت أعماله الدرامية، لكنه توفي في صباح الخميس 14 أبريل 2011 في مسقط رأسه في مدينة الرقة، وشيع إلى مثواه الأخير ساعتها رحمة الله عليه. وهو اسم طبعا اللي طلبه محمد بن أحمد الشوكري، تريد تروح وتنسانا، وهذه اللي غناها في إحدى أعمال أحد أعمال دريد لحام التلفزيونية أعتقد، أو المسرحية، لا المسرحية. بس برضو بنوه للمستمعين الكرام أنه اللي يعني الأغاني اللي لا نستطيع تنزيلها من الصعب نخليها في يوم آخر. الأغنية جاهزة؟ سمعني. طيب سمعني.

طيب جهزت أغنية عبالي. هذه الأغنية من ألحان زكي نصيف، أعتقد ألحان وكلماته زكي نصيف وغنتها فيروز. نسمع هذه أغنية الإسهلال ونكمل إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. والحمد لله وصل زميلنا عيسى علي بنزل الأغاني اللي مطلوبها، يعني أنقذنا صراحة. فحن إن شاء الله بذهب لتنزيل أغنية عودة سعيد يا نور عيني اللي طلبتها مهابة إن شاء الله إن شاء الله. والله والله في يعني الهدية أبو محمد، الهدية أمال ماهر نوى المرواح من جلسات صوت الخليج الحصرية، نوى المرواح بصوت أمال ماهر، يعني برضو شيء جميل مختلف. وين وصلنا؟ وصلنا لفضل لحاسبينك، لا عبد الوهاب عفوا، بلاش تبصني في عينيا، لعبد الوهاب طلبها أبو هيثم من مسقط.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وأحمد الحديثي بيقول تقول فيروز يا سجرة على باب الحبايب. احنا تكلمنا في النقطة هذه لأنه الشعوب العربية مهما تباينت واختلفت في حتى في اللهجات، في اللهجات في كلمات متشابهة. في مصر بيقولوا سجرة، في بعض يعني بعض المصريين من بعض مناطق في مصر بيكونوا قاهريين، ما هو في ناس يعني نزحوا أو ذهبوا خرجوا من قراهم وذهبوا وعاشوا في القاهرة، من أصول ريفية ومن أصول من الصعيد وفي أصول من الواحات وفي أصول من يعني من كل مناطق مصر، في بيسموه قاهري، يعني ذهب وسكن في القاهرة. فمنهم في منهم ناس بيقول سجرة، وبيقول سمس عن الشمس، بيقول سمس ما بيقول شمس. وفي لبنان بيقول سجرة سجرة برضو زي في مصر نفس الشيء. ففي لهجات يعني متقاربة جدا بتظهر في بعض الأحيان، إنه إحنا لأنه في زمان يعني زمان كان في تنقل ما بين، حتى تجد في العائلات، تجد عائلات في كثير من الرفاعي مثلا بتلاقي في سوريا، تجد في مصر، تجد في المغرب، وتجد في العراق، الخطيب تجد في فلسطين، تجد في مصر، تجد في سوريا، تجد عائلة واحدة بس. العريان موجودة في كل في معظم البلدان العربية. يعني مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع حاسبينك لفاضل عواطلة، بها منتصر شاكر.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج في علي وجداد. طلب محمد فؤاد. محمد فؤاد أغنية توحشني، عرفت أنه عايز محرم فؤاد، بس هو كاتب محمد فؤاد، هو محرم فؤاد أغنية توحشني. كتبت لك طلبك. عودة سعيد، وين راح عودة سعيد؟ أين ذهب عودة سعيد؟ وين راحت مهابة؟ هي اللي طلبت عودة سعيد. إيش أغنية عودة سعيد؟ شو اسمها اللي طلبتها مهابة؟ طيب بكتبها إن شاء الله. بس حنان طلبت اللي فينا مكفينا هدى سلطان. يا نور العين طلبت مهابة. يا نور العين، شكرا يا يا عبد الله. يا نور العين. حنان طلبتي اللي فينا مكفينا لهدى سلطان المقطع الثاني، بس عشان للتأكيد ماذا تقول هدى سلطان في المقطع الثاني؟ لأنه في كلام كثير، الأغنية مدتها 20 دقيقة، فمش عارفين المقطع الثاني بالضبط من وين أنت عايزة. فياريت لو كلمتين من المقطع الثاني حتى نستطيع تحديد المقطع. وأنا طلبت من علي خاطر النجادي، بيقول طلبت من التغيير. طلبت لأنك أنت طلبت فيصل علوي، وفيصل علوي موجود في حلقة اليوم. اللي طلبت فيصل علوي سعاد من الكويت وفي أغنية يا منيتي. وأرسل علي خاطر النجادي أبياتا للشاعرة فاطمة الشهري، تقول ها قد لبست من الظلام دثارا، وحملت من عبء الهوى أوزارا، ودعوت أشباح الحنين لعلها تلقي على ليل الحزين نهارا. ها قد أقمت مآدب شوق، ها قد أقمت مآدب شوق التي فيها الغريب يردد الأشعار ويصيح ملء أساه، ليت مدامعي وجدت لدرب العائدين مسارا، وجمعت حولك كل قلب نازف ومشتتين على المدى وحيارى، وملأت أقداح النجوم مواجعا ثملت بهن الأمسيات جهارا، وأقمت للحب القديم شواهدا وجعلتها للعاشقين مزارا. ها أنت بين رؤاك تسأل ما الذي أفنى القيود وحطم الأسوار، هي بعض أصدغاث فما زلنا هنا للذكريات ولحنهن أسارا. شكرا لك يا علي خاطر النجادي وللشاعرة. طبعا اضطرت الشاعرة إلى تحريك مواجع لأنها على وزن فواعل، فجعلتها مواجعا، هي مواجعة. وين كمان فمعذورة يعني، هي في كلمة أخرى نفس السياق. طيب وصلنا أو اقتربنا من 10 موعد كلمة في أغنية، واليوم الكلمة في إحدى أغاني ذياب مشهور.

0: احنا توقفنا اليوم عند نمنم خانم. ما معنى نمنم او ما المقصود بنمنم في الأغنية؟ اسمعها كمان مرة.
1: ميلي علي ميلي ليلي يم النار النيلي يا نمنم خانم قلبي نار.
0: نمنم خانم. نتلقى اجوبتكم ونستعرضها بعد قليل ان شاء الله. في احمد عبد الله مستاء قليلا بيقول اسمه فيصل علوي مش العلوي. ما انا ممكن انا قلت فيصل العلوي، ما قلت فيصل العلوي، انت اكيد سامعها غلط مني يعني، استحالة، بس ممكن اكون غلطان برضو، ممكن قلت العلوي فانا اسف يعني. هي في هو فيصل علوي طبعا، طول عمري بقوله فيصل علوي، ليش اليوم انا قلت فيصل العلوي؟ يعني مش ممكن يعني اسمعه في حلقة الاعادة، في الاعادة او قبل الاعادة ممكن اسمعه. بس شكرا للتنبيه او للتنويه يا احمد عبد الله. وين وصلنا؟ وصلنا سماح محمد قنديل طلبها عادل ببشيت.

0: ما زلنا معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ميلي علي ميلي ليلي
0: نمنم خانم، هي الوقف اللي وقفنا عندها اليوم. وعلى طار السماع، احنا في حياتنا عموما يعني بنسمع بنصف الطاقة السمعية التي لدينا، يعني بنسمع احنا مشغولين حتى بين الزوجين، حتى في الأسرة. يعني ممكن تسمع زوجتك وانت مشغول في حاجة وتهز راسك تقنعها انك انت سمعتها، وانت ما سمعت، انت سمعت 25% 50% مما قالت، والعكس صحيح أيضا. الزوجة ممكن تكون سمعت ربع كلامك لكن ما انتبهت لبقية الكلام. ونتفاجأ أنه أنت، طب أنا حكيت لك، ما أنا قلت لك، بعدين تكتشف أنه اللي حكيته ثلاث أرباعه لم يسمع. وهذا بيحصل في حياتنا، يعني بيحصل بين الزملاء وبيحصل بين الأصدقاء، وبيحصل ما بيحصلش السماع التام إلا إذا في حاجة فضيحة، في خبر سيء، في يعني ففي بصير في تركيز. بتلاحظوش إن إحنا بنستمع الهمس أكثر من الضجيج؟ يعني الصوت العالي ما بنسمعوش كما نسمع الهمس، لأنه بيكون في تركيز في السمع. إنما الصوت العالي ما خليه يعلى زي ما هو عايز، أنا مش سامع. أنا وكأني يعني الأذن انتقائية برضو مثل العين، أنت بتختار أين تنظر وتختار ماذا تسمع. فبالتالي مسألة السمع مسألة طويلة وممكن نتكلم فيها كثير، لكن صدقوني نحن لا نسمع بعضنا البعض بكامل الطاقة السمعية التي لدينا. نسمع بشوي بما يتاح، باللي ما معمول به. يعني مستمرين معكم مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا لطلب سعاد يا منيتي، صح، فيصل علوي، ونكمل إن شاء الله.

0: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. طلب أغنية لسيد شطأ علي خاطر النجادي، أغنية لسيد شطأ، محلى ليالي إشبيلية. طيب هل معناها ممكن محتاجة تنزيل؟ أنا أول مرة أسمعها. ويقول عن سيد شطأ، هو مواليد 1897 1897 وتوفي في 1985. هو ملحن ومغني مصري كبير، عاش الجزء الأكبر من حياته الفنية في تونس، وبعد ويعد من القامات الموسيقية التي ساهمت بشكل فعال في إثراء الساحة الفنية التونسية والمغاربية، ولذلك يحظى بشهرة وتقدير واسعين في تونس. من النشأة والبدايات، ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة، حفظ القرآن الكريم في طفولته، مما منحه أداء قويا وإلماما بالمقامات الموسيقية والمشاحات. الانطلاقة في مصر، بدأ بإحياء الحفلات عام 1916 في القاهرة، حظي برعاية الموسيقار الكبير سيد درويش. الهجرة والاستقرار في تونس، وبعدين أبرز ألحانه لحن العديد من الأصوات التونسية البارزة، ومن أشهر ألحانه أغنية أنا بنت الفلاحة وما أحلى الليالي إشبيلية. وهكذا. شكرا لك يا علي خاطر النجادي، وإن شاء الله بنشوف إذا الأغنية إذا موجودة نبثها، وإذا مش موجودة نطلبها من الزملاء. الظاهر أنها نطلبها من الزملاء لأنها غير موجودة لدينا. في سؤال من علي وجداد. علي وجداد بيقول في عمل جمع بين عبد الحليم حافظ وعادل إمام. أيوة، في مسلسل إذاعي مش تلفزيوني ولا مسرح، إذاعي، اسمه أرجوك لا تفهمني بسرعة. أرجوك لا تفهمني بسرعة، مسلسل إذاعي بالصوت بس، يعني مسلسل إذاعة مش مسلسل تلفزيوني. هذا العمل الوحيد اللي بين عادل إمام وعبد الحليم حافظ. وفي صور اللي هم بيعملوا بيقوموا بالتسجيل، لأنه كانوا بيسجلوا الحوار. وزمان أيام، في أيام ما كنت في إذاعة قطر، مثلت دراما. المخرج كان إسماعيل ثامر رحمة الله عليه، توفى في 2007، المخرج سوري درس إخراج إذاعي في برلين، وكان هو يعني هو المخرج وقتها. وفي طبعا مؤثرات صوتية موجودة في الاستوديو، استوديو كان استوديو سي اسمه، استوديو سي هذا فيه تسجيل الدراما اللي هي المسلسلات الإذاعية، فكان يسجل فيها التسجيل فيها يجوا المخرجين ويجوا الممثلين، وكل ممثل حامل ورقة في إيده، مش زي التلفزيون. التلفزيون ما ببانش الورقة، بيحفظوا برا الكاميرا، لكن لما يدخلوا أمام الكاميرا بيكونوا مش شايلين، بيكونوا حافظين. لذلك التمثيل الإذاعي أسهل من التمثيل التلفزيوني. التمثيل الإذاعي ممكن جدا يكون الممثل حامل الورقة في إيده بيقرأ، يعني بيقرأ الدور، مش لازم يحفظ لأنه محدش شايفه. فالمهم الناس بتسمع الصوت لكن لا ترى ماذا يحدث. لكن في التلفزيون ما ممكن أنه يمسك الورقة ويمثل أو يقرأ، لا، هذا بيحصل في الإذاعة بس. يلا طولت عليكم. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية ونكمل إن شاء الله.
1: ميلي عليا ميلي ليلي يم الزهر النيلي يعني بنم خانم قلبي نار.
0: نمنم خانم، المقصود بنمنم خانم في الأغنية. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وعيسى صليطي طلب وين أرضك لسليمان الملا.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. شكرا ل طبعا نمنم خانم، ما معناها؟ نتلقى اجاباتكم بعد قليل ان شاء الله. مازن ارسل يقول: صحيح كلامك، عادل امام مثل مع عبد الحليم حافظ في مسلسل اذاعي، ارجوك لا تفهمني بسرعه، وكان معه عماد حمدي، نجلاء فتحي، ومثل ايضا عادل امام مع فريد الاطرش في فيلم الخروج من الجنه في عام 1967. شكرا يا مازن. نسمع الآن أحمد الجماري في يعسعس الغلس، طلبها محمد البصري.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وبالمناسبة احنا تكلمنا عن التمثيل والممثلين. التمثيل مهم، مهنة صعبة جدا جدا جدا، زي غناء الكورال. في ناس بيفتكروا أنه غناء الكورال سهل. أصعب شيء تعلم شخص شيء محتاج إحساس، لأنه الإحساس لا يعلم، ممكن تحفظه ماذا يقول، لكن أن يشعر بما يقول هذا مسألة. يعني للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية. نمنم خانم ونبدأ من وين؟ نمنم خانم على أساس ما أنسى حد. لو في أحد ما انتبهتش لي

0: رسالته يتذكر ينبهني. عادل ببشيت يقول نمنم خانم البنت الصغيرة. هو نمنم يعني أي شيء صغير نمنم، لكن لما بتكلم عن شخص يعني بكون مقصود به الشخص، يعني طفل صغير أو طفلة صغيرة. صح صح يا عادل ببشيت. علي موسى يقول نمنم خانم الفتاة الصغيرة. صح، ونمنم اللي عارفين الترتر في مصر يسموه ترتر، اللي بيلمع اللي بيحطوه على الهدوم بيلمع، نمنم واسمه في مصر بيسموه ترتر. النقش الناعم الصغير جدا على الأواني أو على نمنمة، هي نمنمة بتكون عبارة عن أشياء صغيرة دقيقة جدا جدا. نمنم نمنم، فلما يقول عن واحدة امرأة سيدة يعني امرأة بيقصد إنها بصغرها يعني كأنها طفلة. الهانم الهانم طبعا هي خانم في بلاد الشام بيقولوا خانم، في مصر بيقولوا هانم. والكلمة تركية على العموم. يعني في أبو هيثم يقول نمنم تعبير مجازي يعني يا عمري يا حبي، هي عن الطفلة الصغيرة يعني نمنة صغيرة، طفلة صغيرة. مين كمان أجاب؟ حنان أجابت تعني الفتاة الصغيرة السن اللطيفة والرقيقة والناعمة والسيدة الكاملة. صح، شكرا يا حنان. مازن معنى نمنم خانم الفتاة الصغيرة اللطيفة والمدللة أو القصيرة، والخاتم والخانم والخانم كلمة تركية تعني السيدة. في مصر بيقولوا هانم. هوانم جاردن سيتي، في مسلسل اسمه هوانم جاردن سيتي. مهابة، شكرا يا مهابة على تعبك معنا، يعني هي أنت أرسلت كلمات الأغنية، وأشكر طبعا الزميل عبد الله السادة يعني استخلص النص وجهز المقطع. وشكرا، بتقول معلش واعتذر عن بعض الأخطاء. لا تعتذري، يعطيك العافية، مشكورة. جوابك يا مهابة، تقول ترد هذه نمنم خانم ترد هذه العبارة في كلمات بعض الأغاني والمواويل الشعبية، وتستخدم كنوع من الغزل أو النداء اللطيف للأنثى. صح، أو لسيدة صاحبة الزينة والجمال الرقيق. شكرا يا مهابة. صح، معنى سليمان شحادة يقول معنى كلمة نمنم خانم هي كلمة تراثية من بلاد الشام، وتعني الفتاة الجميلة المدللة. الخانم تركية الأصل يعني الهانم أو السيدة. صح. علي وجداد معنى كلمة نمنم خانم دلع أو دلوع. صح يا علي، صح يعني أحلى صح عندك اليوم. نمنم خانم، هذا جواب مين؟ جواب محمد حسن. نمنم خانم هو تصغير وتدليع لطفلة. صح، نمنم خانم هو تصغير. صح يا محمد حسن. فاطمة فاطمة الوهيبي تشير عبارة نمنم خانم في أغنية دياب مشهور ميلي علي ميلي إلى مزيج من دلال المرأة الصغيرة والوقار، حيث نمنم تعني الفتاة الرقيقة وخانم تعني السيدة الموقرة. نمنم إلى النعومة، وبينما تضفي خانم طابع الاحترام والمكان الرفيع. يا سلام، شكرا يا فاطمة الوهيبي. سعاد من الكويت، أنا أرسلت الرابط، دزيت الرابط. سعاد من الكويت تقول أبو أحمد أغنية يا منيتي لفيصل العوي كانت سريعة وفيها مراويس وصفقة، أما اللي حطيتوها غير كانت هادية. إن شاء الله يا سعاد في مرة قادمة بننتبه، وهي أرسلت الرابط يعني، لأنه تسجيل الأغنية بيكون في عدة مرات بتتسجل الأغنية، يعني المطرب غناها أول مرة غناها في استوديو، تسجيل استوديو، دعي إلى احتفال بغنيها في الاحتفال، فتسجيل الاستوديو غير عن تسجيل الحفلة. دعي في جلسة خاصة غناها في جلسة خاصة، برضو تسجيلها في جلسة خاصة يختلف عن تسجيلها في حفلة أو تسجيلها في استوديو، فحسب تسجيل الأغنية وين. لكن الزميل بيكون شايف أمامه اسم المطرب واسم الأغنية اللي انطلبت بس، فبيجهزها. لكن مفروض حددتي الأول، أنت مفروض حددتي أو أرسلت المقطع الأول، إنه والله أنا عايزاها بهذا التسجيل، عرفتي؟ هذا كان المفروض يعني. مازن بيقول أبو أحمد في فيلم اسمه سواق الهانم. صح، بطولة أحمد زكي وشيرين سيف النصر. على فكرة أحمد زكي كان من النوع اللي بندمج في الدور، يعني بيعيش الشخصية، وعبان ما يتخلص من الشخصية بياخذ وقت، مره ضرب ممثله، يعني دور كان المفروض يضرب ممثله طرشها، يعني ضربها حتى هو كاد يقع على الارض من قوه الكف، وودوها المستشفى او عالجوها او الاخري. فهو كان مشكلته رحمه الله عليه احمد زكي كان يندمج في الدور، يعيش الدور، لانه بده التمثيل بده الاحساس بالحاله يمثلها يوصلها للمتلقي انها فعلا حقيقيه. هذا محتاجه الى في كتاب اسمه الممثل، بيقرأوه كل او بدرسوه كل الممثلين حينما يدخلون المعهد التمثيل. في السودان عوض الكريم جمال، السلام عليكم. في السودان عندنا الترتر بنستعمله للزينة. أيوة، ما هو للزينة، نمنم حاجات النمنم الناعمة الصغيرة. فاطمة العمل الذي جمع عادل إمام مع عبد الحليم عمل فني وحيد فقط، وهو المسلسل الإذاعي الشهير أرجوك لا تفهمني بسرعة، الذي أذيع في شهر رمضان عام 1973، وهو من تأليف محمود عوض وإخراج محمد علوان، وشاركهما البطولة الفنانة نجلاء فتحي وعماد حمدي. على فكرة محمد علوان هذا المخرج، هذا يعني مبتكر، يعني مخرج مش طبيعي. عمل مسلسل اسمه من كتابات احسان عبد القدوس، انف وثلاث عيون، عمل مسلسل كامل بدون مؤثرات صوتيه، بدون موسيقى، بدون غناء، بدون اي شيء الا اصوات الممثلين، ويعمل فيد اون وفيد اوت، يعمل تخفيض الصوت وتعلاء الصوت في المشاهد، في المسامع، في الدراما الاذاعيه يسمى، في الدراما التلفزيونية بسمى مشهد إلى آخره، لأن من المشاهدة ومن السمع. وين وصلنا؟ أنا طولت عليكم. خلص هذه الأجوبة، شوف إذا في أجوبة أخرى. طيب ننتقل الآن، اليوم الأحد وتأخرنا على فقرة نوادر اليوم. بروفا بيعملها عبد الحليم حافظ لأحدى الأغنيات، اسمعوا البروفا. ترى الفنانين بيبذلوا مجهود كبير جدا على فكرة عشان يوصلونا، يعني بيسهروا ليالي وبتعبوا، يعني الشهرة مش سهلة، أو الحصول أو النجاح مش سهل، والأصعب الاستمرار في النجاح. ممكن تنجح في أغنية مرة، لكن تستمر في النجاح وتصبح مشهورا، هذه الصعوبة الكبرى. طيب نسمع النادرة عبد الحليم أثناء بروفا من بروفات أغاني.
1: لا حلو تيرا ريرا سيريدو اهو كمان.

سمعنا البروفا وتسجيل البروفا وبعدين الوقت بيطول لأنه لازم التسجيل يكون مضبوط والكورال إذا في كورال لازم يكون حافظ صح والتسجيل لازم يكون ما حدش يعني موسيقي من الموسيقيين يتأخر شوي أو الدخلة بتكونش مريحة للمطرب أو مش مريحة للملحن بيرجعوا بعيدوا مرة ثانية أخطأ أحد اللي بيغنوا في الكورال بيرجعوا بعيدوا مرة بيسهروا للصباح وليش بيسهروا بيسهروا لغاية ما يخلص العمل لازم يخلص بعدين بيكون استوديو محجوز يعني أنت تخلص تسجيلك في بعدك ناس حاجزين مطرب آخر وفرقة أخرى ومحاجزين فلازم تخلص في الوقت المحدد ومشكلة لو ما خلصش في الوقت المحدد لأنك حتأجل إلا لذلك مسألة مش سهلة وبعدين الناس بيسمعوا الأغنية 5 دقائق لكن بيعرفوش الخمس دقائق هذولا كم احنا مرة في الاستوديو هنا كان في أغنية لذكرى رحمة الله عليها وكنت أنا في الكورال فكان سطر واحد من الأغنية 4 ساعات واحنا نعيد ونعيد لا بدنا اكثر كذا بدنا طب هنا بتعملوا مش عارف ايه بتوطوا الصوت شوي هنا بتغنوا هنا ما بتغنوا يعني فعشان ينضبط مضبوط 4 ساعات في جملة ما فيش كلمتين او كلمتين ثلاثة بس فالمسألة مش بالسهولة اللي بنسمعها 5 دقائق وخلصت فما بالك ام كلثوم لما ساعة طيب أبو راشد يقول بروفا الأغنية حبيبها شكرا يا أبو راشد شكرا جزيلا في مازن أرسل رابط أغنية عن ندى الندى لصباح وتغنيها باللغة الفرنسية إذا ممكن نسمعها في فقرة نوادر الأحد القادم إن شاء الله تولى أنت يا تولى أنت يا عبد الله يا أبو محمد خذ الرابط الله هناك ونوصلنا مقدمة أغنية أما مقدمة أغنية سهلة جدا جدا نسمع خليها شوي يعني ليش أنت بخيل يعني سهلة أكيد عرفتوها نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله خلينا نسمع ناظم الغزالي تصبح على خير طلبها محمد عراقي

لك حبيبي تصحى ومن تنام اسعد الايام وهنا واجمل الاحلام قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام اسعد الايام وهنا واجمل الاحلام لا بلا وسكرا جفونك والكراكة حبيبي

احلى الاغاني واحده بالنغمة تصبح بخير واماني وطيب الاوقات بغسلك احلى الاغاني واحده بالنغمات.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، و العمل أمام أي ميكروفون بيكون يعني في صعوبة، يعني في لها طريقة كيف تتكلم، ونبرة صوتك، طبقة صوتك، لغتك، مخارج حروفك، الموضوع اللي هتكلم فيه هو تقرير، قراءة تقرير غير عن قراءة نشرة، غير عن قراءة شعر، غير عن قراءة آيات قرآنية، غير عن موضوع رياضي أو برنامج رياضي، غير عن برنامج ديني، غير عن برنامج ثقافي، غير يعني. فأنت مسؤول أمام الميكروفون أنك تطلع بالشكل، مش عشان أنا بشتغل في الميكروفون، بس التعامل مع الميكروفون مسألة، سواء كنت ممثلا أو كنت مذيعا أو كنت مغنيا أو كنت في كورال أو شيء، تقف أمام الميكروفون، يعني الميكروفون محايد، حيفضحك، يعني حيوصل اللي أنت قلته بالضبط. وإذا في مخرج موجود، وإذا في مساعد مخرج، وإذا في اللي كتب السيناريو حواليك، هذا لما تكون في استوديو لوحدك مقفل عليك الباب، فما بالك لما تكون على مسرح أو يعني الله يعين. طيب خلينا سمعنا احنا مقدمة الأغنية صح؟ ما سمعناها؟ نسمعها كمان مرة.

مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. وأغنية عودة سعيد ولا أسعد جابر بعدي عودة سعيد. طيب أسعد جابر بالنسبة لأغنية هدى سلطان ستكون يا حنان الأغنية الختام. يعني أغنية الختام هي أغنية هدى سلطان المقطع اللي طلبتيه في من أغنية اللي فينا مكفينا. سمعاني يا حنان إن شاء الله تكوني متابعة. طيب أسعد الجابر تريد تروح وتنسانا طلبها محمد بن أحمد الشوكري.

0: كان.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب مهابة عودة سعيد يا نور عيني، ونشكر طبعا الزميل عيسى علي اللي يعني ساعدنا يعني بشكل، شكرا شكرا يا أبو علي. طيب نسمع طلب مهابة، إن شاء الله تكون مهابة متابعة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية. طيب مين البروفة معنا كلمة نمنم. خلصنا. طيب أعتقد أغنية عبد الحليم حافظ. هذا علي موسى أعتقد. عبد الحليم حافظ؟ لا مش عبد الحليم حافظ. سعاد تقول يمكن نجاة الصغيرة أو صباح. لا لا نجاة الصغيرة ولا صباح. المقدمة كانها فريد الأطرش يا زهرة في خيالي. لا ولا فريد الأطرش ولا بلقى حمدي. طيب كل الشكر والثناء للأستاذ عيسى علي. الله يسعدك ويسعد جميع. شكرا. هذا من مين؟ هذا من مهابة. شكرا يا مهابة. محمد حسن يمكن فريد الأطرش أو وردة. لا لا فريد الأطرش ولا وردة. طيب مازن يمكن فايزة أحمد. لا مش فايزة أحمد. على فكرة هي أغنية قطرية وملحن قطري ومطرب قطري. صحيح الملحن درس في القاهرة رحمة الله عليه الأستاذ الراحل عبد العزيز ناصر والراحل فرج عبد الكريم. تدورفنا اسم الأغنية. تدورفنا يعني احنا حطيناها كلمة في أغنية مرة. تمرجحنا تأرجحنا. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا للهدية الساعة 11:45 دقيقة، 45 ثانية. محمد حسن بيقول كلمات حسن حسين رحمه الله. شكرا يا محمد حسن. وصلنا للهدية، والهدية أمال ماهر، نوال مروح، من جلسات صوت الخليج الحصرية. نسمعها وإن شاء الله تعجبكم.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى عبال. والله نسعد بوجودنا معكم، وأنا شخصيا يسعدني وأجد الوقت أنه بمر بسرعة. كنا بنتكلم عن سيد شطة، سيد شطة المصري الذي ذهب إلى تونس وعاش في تونس وتأقلم في تونس وعمل ولحن في تونس. ذكرني بالتونسي اللي جاء على مصر، بيرم، محمود بيرم التونسي، وهو تونسي ويجعل نفس الشيء، يعني انتقل من بلاد الله واسعة، يعني الكل إنسان يستطيع أن يتأقلم في أي مكان ممكن أنه يروح. فسيد شطة مواليد 1897، يمكن نفس السنة اللي تولدت فيها أم كلثوم، يمكن، لأن أم كلثوم 98، 1898، وتوفي في 1985. هو ملحن ومغني مصري، سيد شطة اسمه، مطرب وملحن، قضى أغلب فترات حياته بتونس. اسمه الكامل سيد محمد عبد الجواد شطة، حتى يعني السيرة الذاتية مكتوبة بال يعني مكتوبة بالطريقة جانفي المكتوبة بالطريقة التونسية اللي هي بيستخدموا اللغة الفرنسية. عاش في تونس أكثر وقته، أو أكثر يعني وقت من عمره يعني. نسمع لسيد شطة أغنية ما أحلى ليالي إشبيلية، طلبها علي خاطر النجادي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ندعو بالشفاء للدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، لأنه اليوم عمليته بالقلب، عملية قلب مفتوح. كلمته أنا مبارح وخبرني أنه قال لي بكرة الأحد الميعاد العملية. يقول دخلت المستشفى العسكري بالمعادي يوم الأحد 10 مايو طوارئ، وتم حجزي بالرعاية المركزة لمدة 2 يوم، ثم عمل قسطرة استكشافية يوم الثلاثاء 12 مايو وتم التشخيص على أساس علاج 3 شرايين عن طريق عملية القلب المفتوح. نقل إلى المستشفى إلى غرفة جراحة القلب والصدر. تم تحديد الميعاد الأحد اليوم عمليته. نتمنى الشفاء العاجل للأستاذ للدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية. كذلك نعزي رئيس قسم الاستديوهات في إذاعة قطر زميلنا محمد عبد الله، وفاة جدته يرحمه الله، يتغمدها روحها الجنة إن شاء الله، وتعزينا لأهلها وذويها وأسرته كافة. ومستمرين معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا إلى محرم فؤاد، يوحشني رد علي طلبها علي وجداد.

كلامك. تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وصلنا للأغنية الأخيرة طلبتها حنان، اللي هي أغنية هدى سلطان اللي فينا مكفينا، المقطع الثاني. إذن مع المقطع الثاني من هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد الله سادة من في التنفيذ والتنسيق، شكرا لك. نشكر زميل عيسى علي من قسم الاستوديوهات، كذلك نشكر الزميل محمد خطاب من قسم الحاسب الآلي، ونشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل الرميحي، أمير الصديقي من قسم الموقع. لا ننسى أن نشكر الزميل راشد عبيد أيضا، ونشكر الزميلتين نانسي زهرة ودينا أبو شنب من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: شراب له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنا به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي الناس نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: كيف طير الفكره من مخي؟
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد،
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه،
0: شوفوا الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع طبعا.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

0: مساء الخير. أسعد الله أوقاتكم أحبتنا، يا أهلا ومرحبا بكم في تواصل جديد وبداية أسبوع سعيد إن شاء الله مع الصوت، صوتك على صوت الخليج.
1: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم ومسهلا في يوم جديد وفي لقاء يتجدد في بداية الأسبوع، ومنتظرين مشاركاتكم وسماع أصواتكم على 440-30-ألف من داخل قطر من خارج قطر على 00974-440-30-ألف. لكم تحيات طاقم العمل بدرية محمد من الإعداد، من التنفيذ راشد عبيد، خلف المايك معاكم بيكون شايعة وعبد الرحمن. مساء الخير.
0: مساء النور.
1: أنا جاي أسولف عقب أقول مساء الخير.
0: أي ما عليه، المهم أنك مسيت.
1: الحمد لله.
0: الله يمسيك بالخير إن شاء الله جميعا. إذن 440-30-ألف فتح الخط 00974، خلونا ننطلق مع راشد بداية جديدة ونعود لكم.

0: حياكم الله ويا هلا ومرحبا بكم معانا
1: الله
0: ايوه حطه هناك
1: هذا عبد الرحمن اللي عارفه هذا عبد الرحمن
0: ما عليه
1: تدري يطري علي سنه حلقه من حلقاتكم انتو سعيد والله العظيم كانها امس دخل ثوبه مليون كرك
0: منو ذي
1: تطري علي سعيد
0: صدق ما اتذكر
1: والله الحين اتذكر الحلقه
0: ما اتذكر عادي تصير هو المشكلة إذا أنتوا تلبسون الأبيض مشكلة وإحنا نلبس الأسود مشكلة في كل الحالات هاللونين يتوسخون بسرعة
1: لا أخوي القهوة انكتت عليه
0: إذا في واي بسرعة
1: شو اسمه هذا
0: المهم
1: يقولوا ترى حظ حلو
0: شنو
1: كتت القهوة
0: صدق
1: ما أدري
0: خير اسمه. يعني
1: إن شاء الله
0: حياكم الله واليوم الموضوع تبون الصج اليوم الموضوع متعلق بالنساء أكثر من الرجال لأن
1: لا متعلق بالرجال مبتلشين
0: لا مو بالمقصد
1: شكرا أستاذ راشد
0: من قبل لا نقول شنو الموضوع من يصنع هذه المشكلة النساء
1: صح
0: أي بس أنا هاي قصدي يعني أنا آسفة ما أقدر أكون في صفكم اليوم لأن الواقع يفرض نفسه
1: هم بيتفقون مع أساسا
0: بالضبط فاليوم موضوعنا صراحة شائك معقد يحتاج أكثر من حلقة وأنا عبد الرحمن بنبذل جهد كبير اليوم في الموضوع
1: راح نفضفض والله راح نفضفض
0: سوالف وايد وأكيد أنتوا عندكم بعد قصص عن هذا الموضوع موضوعنا اليوم عن خراب البيوت
1: الله يجعل بيوتكم إن شاء الله عامرة يجعلكم متحابين متكاتفين فيها لكن واقع لا مفر منه
0: خراب البيوت أكيد له عدة أسباب راح نتطرق لها بعدين لكن أيضا تختلف صور خراب البيوت ما تقتصر فقط على صراعات منزلية خربت البيوت أحيانا على تدخلات خارجية تخرب البيوت أحيانا على
1: أي تدخل خارجي يعفس البيت
0: نعم أحيانا سقف التوقعات ما بين الاثنين يخرب البيوت أحيانا حدث فجائي يخرب البيوت
1: أحيانا عدم الإقرار بالذنب والخطأ يخرب البيوت لازم يعرف الإنسان أن إنسان بني آدم مخطئ
0: بالضبط العناد بمعنى العناد
1: لا بعضهم مش يعني عناد بعضهم ما يشوف نفسه غلطان فعليا طيب أنت إذا تكررت طيب عندك مشكلة
0: كيف
1: معناته أنت غلطان
0: لا ما يقدر إذا هو ما يشوف نفسه ما تقدر هذه
1: مصيبة
0: ما تقدر ترويه شلون بترويه
1: أنت يعني
0: هني لازم يروح حق مختصين صراحة
1: هي مختصين
0: إذا هو ما يشوف نفسه غلطان لازم يروحون حق مختصين
1: يعني على سبيل المثال نوع من أنواع خراب البيوت أنت ما سافرتي السنة؟
0: السنة هذه؟ للحين ما سافرت السنة اللي
1: فاتت مسافرة هذا رجل اسمه خلى مكان من ديرة لديرة إيش معنى أنت ما رحتي؟
0: لا السنة هذه والله بعد يعني الظروف
1: يعني هو الحين أنا ليش خذ الدورة دي؟
0: إيه كمل إحنا قاعدين نعقر الحين
1: والله فينترس رأسها المسكينة وتنتفخ وتروح تنفجر أنت تروح شو علي
0: إنزين على طار السفرات إحنا فتحنا موضوع السفرات من خراب البيوت الرجال اللي كله مسافر عن بيته على أكو والماكو هو مسافر
1: لعب
0: ما عنده شيء
1: هذا رجل غير مسؤول
0: هو من محبين السفر
1: كلنا محبين السفر لكن لبيتك حق لعيالك حق لنفسك حق
0: يعني
1: ما تخلي القرعة ترعى
0: هذه من الأمور اللي تخرب البيوت
1: بالضبط سالفة أني أحب السفر
0: شفت الشباب اللي قبل كله خميس جمعة مسافرين بس ما عنده مهرة
1: هذا كنا عزوبي
0: لا هو يكملها
1: أنا كنت منهم بس كنت عزابي
0: لا عزابي ما حد يلومه
1: الحين أنا لو سافرت ما أقدر أطور اشتاق البيت اشتاق العيالي أحاتيهم
0: بدون شوق عندك مسؤوليات
1: أحاتيهم
0: كل شوي هاد البيت
1: أحاتيهم أما كل شوي شلالي ورايح

0: كانت تبي تكتب.
1: اي المهم لا اليوم لا ما شيء. المهم احنا نتكلم عن اليوم عن خراب البيوت, وبنتكلم عن اسباب خراب البيوت, ونبي طبعا قصصكم عن خراب البيوت, شو اللي سمعتوه, شو اللي شفتوه. احنا قلنا مثلا من خراب البيوت سفرات الزوج الدائمه.
0: أنا بقول
1: من خراب البيوت نعم
0: ما باب الرجال, ترى الرجل ينضغط اذا سمع كلام من برا حتى لو ما راح ياخذ فيه, لكن ينضغط. وممكن
1: شون يعني
0: كثرة الدق في كل هم.
1: اوكي شلون
0: يعني؟ على سبيل المثال إذا قلت إخوان الكويتيين على الأكو والماكو, زوجتك فيها وزوجتك فيها, زوجتك سوت جسد. أنا أدري أنها ما سوت, لكن مع الوقت بتشكك. كلهم غلطانين.
1: هاي دور ساعات الحموات, خوات الرجال.
0: لا أنا ما أضرب مثال بنفسي, الله مالك الحمد.
1: لا إحنا ما نضرب أمثلة بنفسي, بس أقول لك
0: هو هاي
1: يعني الناس اللي بيسمع لهم أكثر يا الأم يا خوات.
0: ألو ترى سوت فعلت, خصوصا ساكنين مع بعض.
1: إيه.
0: ألو إيه. ترى سوت.
1: لا والله حتى لو بعيدة ما شو اسمه ما تنجى من الإنسان.
0: يعني الرجال, أنا من نظرتي للأمر الرجل أكبر من يلتفت حق الأمور.
1: مش سالفة يلتفت.
0: البعض يتأثر.
1: لا مو بسالفة يلتفت. أنت كرجل احفظ بيتك بدون تدخلات من أي حد. عندك مشاكل, صارت مشكلة بينك وبينها, مو بينك وبين أهلك وبينها, لا ما تصير.
0: وبعدين إذا دخل على كل مشكلة دخلت حد من برا, ترى صورتك تصير مهزوزة. يعني شو الرجال اللي بعرف يحل مشاكله؟
1: لا مو مهزوزة, من قال لك؟ خواته يعززون فيه. نعم وانت كفو وزين سويت فيها.
0: وهو بس
1: ايه هو شي. بقول لك حاجة, شفت خلنا نتكلم شوي.
0: البدو يسمونه القليصة. تعرفين قليصة؟
1: اي
0: ما في مطايات
1: مبلعات,
0: هذا القليصة.
1: بقول لك حاجة, في مبادئ في مجتمعنا قاعدين يمشون عليها الرجال, وبعض المبادئ يمشون عليها النساء وهي غلط. مثلا بمعنى مرة بدالها مرة, أحيانا يقول لك ريال بدالها ريال. طيب أوكي أنا معاك, مرة بدالها مرة معك, تقدر تتزوج عليها, تقدر تطلقها وتأخذ غير,
0: منطقيا
1: بس البيت
0: منطقيا صح.
1: إيه بس
0: فعليا
1: فعليا لا, هاي اللي أنا أتكلم عنه فعليا.
0: مو مخدة السالفة
1: بالضبط, هو مو بتبديل. أنت هذه لو صار مرة بدالها مرة مثلا, لو خلينا نقول صار شيء يعني كبير, توفت أوكي تطلقت وهني قالوها لك ما عليه, لكن مرة بدالها مرة عشان يقنعونك أن بدل زوجتك أو طلقها وفي النهاية خراب بيت.
0: السؤال أنا ليش أنساق لهالدرجة؟ وين شخصيتي؟
1: لأن عندك عمق, لأن علاقتك عميقة بأهلك.
0: وهي
1: لأن أنت وايد مثلا متعلق بخواتك, متعلق بأمك, فأنت تشوف أنه لا هما أولى منها. دايما هاي الكلمة, أهلي أولى من زوجتي.
0: طيب أفصل.
1: صح أنا ما أقول مبصح.
0: أفصل
1: أفصل بالضبط.
0: أفصل أفصل, ما العلاقة هذه في هذه. أفصل علاقتك في هلك غير عن علاقتك في زوجتك, علاقتك في بيت أبوك بيت أمك غير عن علاقتك ببيتك. هذا شيء وهذا شيء,
1: هذا شيء وهذا شيء. وفي النهاية احنا دائما نقول لا أحد يتدخل, لكن
0: من اللي في ذمته؟
1: طبعا الزوجة.
0: شكرا. عليه بر والده وعليه بر ذمته أمامها, لأنه مساء عليها.
1: بس شفت اللي يقول أه من بطني وأه من ظهري, يعني بمعنى ساعات مثلا خل خوات الزوج شوية, لما نقول والدته هي اللي حين في مشكلة بينها وبين زوجته, هو هني أه من بطني وأه من ظهري, ما بعرف يرضي أمه ولا يرضي زوجته.
0: لا يرضي أمه, ما أجلس إلا الطائعة وعلى خشمي وتم هذا. خلصي يلا تفضلي البيت, لا تتكلم في الموضوع, انتهى الموضوع. إن شاء الله أبشري من على خشم من عيوني. أطلع سكر الموضوع.
1: هي تبي تشوف نتيجة.
0: من
1: الأم تبي تشوف نتيجة, مو بس كذي ها. لا ما تلعب عليهم,
0: ما في ذكاء فيه. الله سوي وافعل وخلي أذاني وأذاني هرب. ها رويها اطلع فرحة استهل مطلع. شنو غدا
1: يعني؟ شوف الأمور تنحل, لكن أنا أقول لك أحيانا تتعقد أكثر من اللازم. عموما خلنا نرجع نذكركم 440-30-1000 فتح الخط 00974, نتحدث عن خراب البيوت, أسباب خراب البيوت. وليش يصير في خراب للبيوت؟ وبالتأكيد إحنا الأسباب اللي إحنا تكلمنا، إحنا قلنا مثلاً يعطينا مثال إنه مثلاً خوات الزوج وأمه، قلنا إن أحياناً السبب الرجل لأنه ينصت يعني للكلام اللي يجي من برا. بعد في أسباب كثيرة إحنا نقدر نذكرها، لكن أيضاً مثلاً من خراب البيوت تفشي أسرار البيت. للأسف بعض الرجال صار يتكلم عن بيته في المجالس.
0: لا معلش
1: لحظة
0: انزلوا الناس منازلها،
1: وبعض النساء ما عليه، احنا نقول يعني للأسف، وبعض النساء نعم بعد نفس الشيء. من تشوف واحدة من صديقاتها كتت عندها الأولي والتالي عن البيت، وريلي سوالي وريلي لأن شنو المثل اللي يقول، والله نسيت المثل، المهم لين آخر شيء هي تأخذ منها من كثر ما تكلمت عن زوجها.
0: سؤال بس معلومة، أي رجال يتكلم عن هلا أو هالبيته في مجلس يا المجلس في خلل، هو في خلل خلصين منها، لكن أيضا مجلس في خلل، ما في رجال يتكلم عن هالبيته
1: بالضبط،
0: ما في رجال
1: بالضبط
0: بصيغة الرجال يتكلم عن هالبيته حتى لو كانوا أسوأ خلق الله، ساكن بمعروف وتسريح بإحسان.
1: للأسف صار فيه، للأسف
0: هذه كارثة أخلاقية
1: جدا،
0: هذه مصيبة أخلاقية
1: بالضبط، جبتها صحيحة، هي مصيبة أخلاقية.
0: إذا أنا بتكلم عن البيت أو مشاكلي في المجلس، لا معليش وقفي مصالح، معقولة فيه؟
1: إيه.
0: تدري متى الخيبة؟ إذا رجل قال حق زوجته سر واكتشف مع الأيام، سر ما يقال اكتشف مع الأيام أنها قالت
1: أنها قايلة حق حد. بالضبط بقول لك عن سالفة سمعتها، الله يسلمك، هذه واحدة خلنا نقول أنا اسمها ألف وعندها صديقة باء، حلو؟ ألف قالت أشياء وايد عن زوجها عند
0: باء.
1: ألف ما تدري إن زوج باء يعرف زوجها،
0: وهذه تقول حق هذا.
1: قامت باء انقلت الكلام حق زوجها،
0: زوجها نقل زوجها،
1: زوجها قط نغزة في الميلس، وزوج ألف موجود في الميلة،
0: الله لا يحطني مكانه،
1: وقلبت بينهم
0: طبيعي
1: لين النيابة، بسبت من؟ بسبت الزوجة ألف اللي ما مسكت لسانها، رايحة تقول أسرارها. بغض النظر أنا أقرب صديقاتي وبقول لها أسراري، بس المشكلة أني وثقت في واحدة ما ينقل لها
0: سنة. ما أنا معلش مصالح فيه
1: في أسرار تنقل،
0: ما تنقل، إيه ما تنقل يعني مو كل شيء ينقل، مش معقولة يا جماعة كل شيء بينقل، يعني أنتم ما أدري إيش تنتفخ بطونكم إذا حد أعطاكم سر.
1: ما يقدرون، ما تقدر تمسك سر.
0: زين قولي حق الشغالة في البيت. ما ردي بتروحي بلادها.
1: بتنشرها في الفريج. لا.
0: راشد.
1: على طاري الشغالات أكثر سوالف في البيت منتشرة في الفريج وأنت ما تدري من عند الشغالة، لأنها هي اللي مطلعة على البيت، فهي ترى ناقلة اللي في البيت كله.
0: زين اتصلي في هذا الأرقام اللي تكوين صداقات، تصلي قولي الأكو والماكو، طلع علومس كلها.
1: ما يفهموني، لازم صديقتي اللي أرتاح لها.
0: هي لا
1: المهم، فمن أكبر الأخطاء إن الزوجة أتي تقول حق صديقاتها أو صديقتها أو قاعدة تحريم شو سوالف،
0: ترى يفقد ثقة
1: طبعا. لا بقول حاجة مو بحلوة تصير الحين، مثلا إحنا مجموعة حريم قاعدين، وخلنا نقول واحدة فتحت موضوع في أي موضوع في الزواج، هذيك اللي متضايقة من زوجها هي تتكلم بشكل عام، ايش خدنا من الزواج؟ تعب وشقا والريايل ما يحمدون ولا يشكرون، خلاص عرفنا ان ريالك مو اوكي بالنسبة لك،
0: ترى انا سمعت
1: ومو بحلوة في وجهك ولا في وجه ريالك.
0: انا سمعت يقولون ان 90% من اللي يتكلمون هالشكل في بيتها عايشة وضعية شجرة الدر.
1: اي انا معك، مو بتسعين، نصهم، لانها خايفة على بيتها انه يعني حد يدري انها مرتاحة وكذي، فتروح تعطي الامر عكسي.
0: يا بنت الحلال ما حد يدري عن ستة.
1: لا يدرون، لا ما عليك، يدرون يدرون. في متتبعات للحياة الزوجية لما تاخذ الريال من مرته.
0: يا جماعة شهر الرجال متاح، لعمو تعالوا خذ،
1: ما بي
0: يعني سالفة هذه يدحمون حر الرجال، شهر الرجال سهل، شهر الرجال متاح لكل من جاء خذاه.
1: على مقولته يعني الله حل الأربع عادي،
0: إيه؟ من الحالة
1: دام انها جايته على طبق من ذهب. انا عندي بيتي وعندي راتبي وما ابي منك شيء وتعال لي اي وقت انت تبي، خلاص انتهى الموضوع. ايه هما كذي الحين صارت صار الوضع. وين انت يا عبد الرحمن؟ المهم موضوعنا 440-30-1000 فتح الخط 00974، نتكلم عن خراب البيوت، وراح نتحدث عن قصص كثيرة، ونتمنى انكم ايضا تقولون لنا القصص اللي عندكم عن خراب البيوت. شنو اغرب شيء سمعتوه عن خراب البيوت؟ من اللي اساسا اسهم في خراب البيوت؟ احيانا الخرابي من داخل البيت، احيانا الخرابي من برا البيت، احيانا الخراب هذا من الرجل، واحيانا هذا الخراب من المرأة. ف يعني احنا ما راح نقول ان في شيء معين يخرب البيوت، لا، الخراب وايد. هي المشكلة الاكبر في ان احنا مو بقادرين ان يعني نصد هذا الخراب، خاصة اذا كان جاي من برا. ناخذ تواصل من
0: اسماعيل.
1: اسماعيل مرحبا.
0: مساء الخير اسماعيل.
2: مرحبا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا
2: الاخ عبد الرحمن.
0: الله يعافيك
1: ويسلمك
2: ويبارك فيكم. شاركت معكم بعد اذنكم.
0: طبعا الشرف، حياك الله،
2: يجزيك الخير. برايي يعني مهم، سبب كثير كبير من اسباب المشاكل هو المقارنات.
1: مقارنات
0: حلو.
2: مقارنات من الطرفين، الزوج يقارن زوجها بزوج ثانيين، او الزوج يقارن زوجته بزوجات اخريات. وهي وهذه النقطه متابعه على النقطه اللي كنت بتحكوها قبل شوي، اللي هو الكلام اللي في المجالس. يعني أكيد بقارنوا في بعض، ونوع من التظاهر أنه أنا زوجي جاب لي وسوالي وعمل لي، بس لمجرد الكلام.
1: صحيح.
2: ربما يكون صاحب نعمة وجاب لها وسوالها، بس مش لازم تتكلم بهذه الأمور، يعني لأنه تفتح مجال لغيرها. أنها أول شيء مجال حسد يحسدوها.
1: نعم.
2: وبتفتح مجال برضو أنه هذه اللي بتسمع تقارن وين وين زوجي هذا وين ومجلسك. والمشكلة الآن المقارنات أصبحت عبر البحار. يعني قبل الوحدة كانت بتقارن زوجها مع جيرانها مع سلايفها مع الحين لا، صاروا بيشوفوا في النت وشوف هذا ايش سوى وشوف ايش عمل، وهذا جاب لزوجته في عيد زواجه، وهذا عمل خطوبته في المكان الفلان، وامور
0: والله ما لسه اللي شفتيه.
1: صحيح صحيح.
2: فالفكرة انه الموضوع بتوسع.
1: طيب يعني بما ان انت ذكرت المقارنات، ايش الحل اذا؟
2: اول شيء ان الواحد يقتنع باللي عنده.
1: حلو.
2: شوف المقارنات موجوده، يعني كل واحد دائما بيقارن في نفسه، بيقارن نفسه بالاخرين. يعني احنا ايام المدرسه كنا بنقارن نفسنا بالطلاب الشطار مثلا، وبعدين تطلع في مستوى في الجامعه برضه بتقارن نفسك في المجال الاحسن، في الشغل بتصير تقارن نفسك طب كل واحد عنده قدراته وعنده
0: بس هذا
2: اللي هي
0: اسماعيل عفوا هذا طموح.
2: لا، في فرق بين الطموح وفي فرق بين انه مقارنه. انا عارف قدراتي، انا اقارن واحد بافضل مني بمسافات كبيره، ليش؟ انا بعرف قدراتي، بعرف ايش كيف أو
0: بس موضوع الدراسه
2: واوصل لوضع احسن.
0: نعم.
2: لكن الطموح هذا ما له مدى.
0: نعم. موضوع الدراسه موضوع الدراسة، أنا أعتذر لك إسماعيل، موضوع الدراسة أو موضوع الأفضلية، أني أروح للأفضل مني في الناحية العلمية العملية، هذا ما أقدر عليه.
2: بس ما بقارن نفسي فيه.
0: بالضبط.
2: ما بقارن نفسي بأحسن. يعني ما بقارن نفسي بإن أكون إنه هو أحسن مني. أنا ليش أطلع على
0: إيه؟ أوكي يعني. الحين فهمتك.
1: شوف بقول لك حاجة إسماعيل، هي المقارنات أسوأ مقارنة لما أنا أقارن نفسي بأختي أو أقارن نفسي ب زوجة أخوك، أخوك جاب حق زوجته مش عارفة إيش، وأنا أنت ما جبت لي وليش أخوك يعني مو بشغلي، بس لا هو صار شغلي. فهذه أسوأ مقارنة تصير، خاصة لما تكون مكشوفة.
2: بس أنا بحكي لك الفكرة اللي قبل شوية كنت بطرحها، إنه إحنا دائما بنقارن نفسه بالآخرين من أعمار صغيرة، حتى الأطفال. يعني هذا دور الأهل إنهم يزرعوا في أولادهم إنه يقتنع باللي عنده ويحاول يطور نفسه يكون أحسن من غيره.
0: ممتاز.
2: بس بقدراته هو، مش انه انا هشوف هذا الجاب انا بدي اجيب احسن منه، ايش هذا اللبس انا بدي احسن. فمن الصغر، من الصغر الواحد بتعود على امور بتضلها معه للكبر لغايه ما يتزوج ويجيب عياله، وعياله بصير يقارنها بغيره.
1: شكرا يعني لك.
2: تخيل انه المقارنات غير شكل، يعني مزعجه في كل الاجيال وفي كل الاصناف. فالقناعه مهمه لكل الاطراف.
0: الله يعطيك العافية.
1: شكرا لك يا اسماعيل. يعني احنا كنا نبي نقول انواع الخرابات، لكن عموما ذكر واحدة من انواع الخراب.
0: الجواب بسيط،
1: اللي هو السوشيال ميديا، مقارنة مع السوشيال ميديا وش اللي نشوفه في السوشيال ميديا
0: فلان جاب هذا. والله
1: بالضبط،
0: والله ما رسل اللي شفتيه.
1: مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، الواتساب خراب بيوت.
0: والله ما رسل اللي شفتيه، هذا الموجود عندي.
1: لا لا، هذا هاي الكلام يشعل الوضع. انت اختار جمل تهدي الوضع.
0: لا معلش، شوف
1: انا فهمتك.
0: لا اله الا الله،
1: فهمتك، لكن احنا ما نبي نشعل الوضع.
0: انا بقول اسم الموضوع. الله يسلمس. المقارنه لما تجيني تقول لي شوف فلان، انا لا تقارنين رجل برجال ثاني، لعل قدراته ما تناسب قدرات الرجال ذاك، فهذا فيه استنقاص منه، يخلي الرجل تكون ردة فعله عنيفة. انت لا تجين تقولي له ترى فلان افضل منك بطريقة غير مباشرة وتنتظرين منه رد حلو، او تنتظرين منه ردة فعل حانية على قولتهم.
1: ما هو ما في طريقة اخرى عشان توصل
0: عجل
1: الفكرة.
0: تحمل اللي جي، احمدي الله.
1: ما في طريقة اخرى توصل الفكرة.
0: احمدي الله اللي عندك، واحمدي الله اللي يصير، وادعي الله ان الله يرزقك اكثر منهم، ولا تحسدين، لا تشوفين اللقمة اللي فيها تغير ستشوفينها.
1: ناخذ التصوير
0: عليهم بالعافية. أنا ليش احتريت؟ فيصل مساء الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام، يا مرحبا.
3: الله يسعد مساكم.
0: مساك يا رب العالمين، يا مرحبا يا فيصل.
3: هاي مرحبتين. أما بخصوص المواضيع هذه، طول لي عمرك، زوجك أفضل مني وزوجتي مش عارف إيش.
1: لا مو بالمقارنة، إحنا نتكلم عن خراب البيوت، أسباب خراب البيوت. إحنا ما نتحدث عن المقارنة.
3: المقارنة مصالح، طول لي عمرك. يوم الزوج تقول لي والله اكو فلان، اكو في مشاهير ياخذون حق زوجاتهم سياره وبيت ومزرعه ومش عارف ايش، زين انا ما اقدر. ويمكن هذا بس كشو يعني في الاعلام، ان انا اقول اجي اقدر واشتري واعطي، لكن الواقع غير.
1: صحيح.
3: وبعدين الشيء الثاني، يعني من الأفضل ما تقول حق زوج والله أكون فلان أحسن منك.
0: ليش ليش فيصل، وين المشكلة إذا قالت؟
1: لا هي ما تنقال بهالطريقة، هي تتقارن تقول لك فلان شرى وكذا، مثلا أخوك شرى حق زوجته وكذا، يعني وأنت ليش ما شريت لي؟
0: هيها
1: بهالطريقة،
0: هيها أخوك أحسن منك. شو شعورك فيصل؟
3: أنا شعوري خلاص، أنا أنكسر.
0: أنكسر؟
3: يعني خلاص. اي يعني خلاص، يوم تقول اخوك يشتري زين انا ما اقدر، يعني ما بقول انا ما عندي فلوس.
1: لا اقولها والله. ليش ما تقولها؟
3: لا اذا قلت
1: ليش ما تقولها؟ ليش ما تقولها الواقع؟
3: لا مدى العمر، ها ما عندك فلوس تدخل في موال ثاني. مشاكل ثانيه.
1: طيب شنو الحل؟ شنو الحل؟
3: يعني شو اللي عندك تعطيه؟
0: تقتنع.
3: هذا اللي اقدر اعطيه
0: شان. ايوه هذا اللي عندي. هذا اقصر.
3: هذا اللي عندي، انا ما اقدر يعني اضغط على عمري اخذ ديون اروح ابيع سيارتي علشان اجيب شغله معينه.
1: صحيح.
3: هذا اللي عندي، انا هل استطيع عليه؟
1: طيب شنو سمعت عن خراب البيوت غير المقارنات؟ شو اللي خرب البيوت؟
3: في بعض الرجاجيل تكرمون سووا اسوأ من النسوان.
1: شلون؟
3: يعني مثلا يروح المجلس ولا يروح عند ربعه، والله زوج والله
0: العظيم. فيصل
1: تكلم عن بيته.
0: فيصل فيصل جدك.
3: وذاك الزوج يروح يقول حق زوجته ترى فلان فيصل حرمته وين؟
1: ايه
0: فيصل
1: وهي تروح توصل الكلام حق مرت فيصل.
0: لا انا فيصل انت من جدك والله العظيم، في ناس يروحون يتكلمون عن زوجاتهم في
1: بعد الحلف لك والله العظيم انها تصير.
0: قسما بالله شيء كارثي.
1: الله
3: بسمه يا عبد الرحمن، الله بسمه.
0: فيصل هذه مصيبه مصيبه.
3: ايه لا وبعد المشكله يقول والله انا جبت لها وعطيت لها وسويت في النهايه ما ينقع فيها.
1: اي
0: هذه
3: شريت لها مثلا ب10,000 وديتها سفارتها والشكل، وترجع تعاتب وتروح تقول مش عارف ايه. في رجال يعني الله يسامحها.
0: فيصل احنا امام مصيبه تدري؟
1: والله هذه ليست
0: والله
1: من
0: مصيبه مجتمعيه،
1: ليست من المروءه بشيء صراحه. هي ليست
3: يعني
1: من المروءه بشيء.
3: انت شفت يعني شفت سيئه من حرمتك، تذكر حسناته مثلا.
0: يا ابن الحلال ما نقول حق ربعي حتى لو فيها حق عدل.
1: لو هي فيها من اللي فيها ما يتكلم قدام الرجال عن بيته.
0: هي بتكلم عن عرضي.
3: ما يتكلم خلاص.
1: إيه؟
0: هذه عرضي. ما يصير يتكلم عند رجاجيل.
3: لا يقول هذا يمون علي وهذا يمون علي عادي، يعني اخوي شرات اخوي. أقول له عادي يعني. لا مو بعادي.
1: مو بعادي.
3: عشرنا سراك هذا.
4: والله هذه.
3: اختلفتوا بيقول هذا ها يلا يتكلم عن حرمته.
4: هذه مصيبة مصيبة.
1: والله حتى لو بيمدح فيها بعد ما يصير.
4: ولا تمدح.
1: ولا قدام الرجال اللي يصير.
3: لا تمدح لا تمدح ولا تدم حرمتك هذه أم عيالك.
4: الغيرة وين؟
3: أي أم عيالك بنات ناس بعد يعني مو بحلوة تتكلم أنت.
4: إيه السؤال. إيه هذه المفترض غيرتها وين؟
1: ما في غيرة. وين الغيرة؟ أي غيرة؟
4: صح ولا لا فيصل؟
1: لا ما في.
3: لا لا هو يقول لك عادي يعني ما في شيء. هذا رفيجي يعني عبد الرحمن رفيجي يمون علي يعرف أسراري بس مو بكل أسراري يقول لك.
4: مو بدرجة إني أتكلم عن عرضي عنده.
1: تدري فيصل ذكرتني بمشكلة يعني قريتها الله أعلم. نفس الشيء يقول لك هالريال إنه عنده صديق أقرب أصدقائه يعني دائما يمدح مرته عنده. دائما يمدح مرته زوجتي يمدحها حلو أوكي.
4: حلو.
1: صبر أنت. مدح المزين صارت بينه وبين زوجته الله أعلم شو اللي صار بينهم وتطلقوا. تطلقوا هذاك اللي كان يمدح الزوجة عنده راح خطبها.
4: العلو بلايمة تلوميها؟
1: ما حد يلومها خطبها دام منها
4: زينها
1: سنعة
4: وعلمها تعلومها
1: سنعة وخلاص. لا خلاص باخذها أنا هو ما يبيها.
4: والله أنا مقدي كفو عليه.
1: تزوجوا.
4: والله كفو عليه.
1: هو ما تقهر
4: خلنا
1: يعني هاي يستاهل. قصة من القصص. عموما شكرا لك يا فيصل.
4: شكرا لك يا فيصل.
1: نتحدث عن خراب أسباب خراب البيوت. تفضل.
4: عرف العرب بالمروءة.
1: بالمروءة.
4: عرف بالشهامة.
1: ليست عرف من المروءة
4: بشدة
1: بالشيء.
4: الغيرة يعني شدة الغيرة
1: العرب. الغيرة الحين سلم عليها
4: العرب عرفوا بالغيرة.
1: ما فيه.
4: حتى في الدين الغيرة. رجل يتكلم عن عرضه في مجلس أو عند رجل كارثة ممكن شيء واحد مصالح. ألجأ لشخص مقرب أقول له يا فلان أنا عندي مشكلة كذا كذا ساعدني في حلها.
1: أوكي إيه لا مو مشكلة هذه يعني أنت جيت مرة في العمر جيت قلت عن مشكلة صايرة بينكم
4: ساعدني في حلها
1: وتبي حلها
4: شلون حلها. أنا من وجهة نظرك أنا سويت كذا وكذا هل أنا غلطان ولا أنا صح؟ لأنه يدري أن رأيه سديد. حلو. لكن أتكلم عن عرضي. عطنا فاصل.
1: عطنا فاصل.

0: محمد
1: بو ماجد.
0: بو ماجد حياكم على 440-30,000 فتح الخط 00974 ونتكلم عن خراب البيوت وأنواع الخراب للبيوت اللي احنا قاعدين نشوفها. فخلنا نشوف بو محمد ايش عنده. مرحبا بو ماجد. مرحبا يا بو ماجد.
2: الله يبقيك. السلام عليكم. مساء النور وسرور أطيب الأطياب والبخور. مساء عليكم أبو سعود مصالح على المستمعين الأعزاء. حياكم الله على الموضوع المواضيع الاجتماعية الرائعة وموضوع اليوم العيار الثقيل. كل اللي قلتوه فيما تم نتفق معاكم بذلك الأسرار ونقل الأسرار وخوارم الرجولة اللي هي نقل الكلام كلام البيت وكلام أبو سعود أتفق معاك بشدة ومصالح. أيضا في موضوع اللي أنا بشارك فيه أو ملاحظتي تتقاطع مع موضوع
1: خراب البيوت
2: المقارنات إيه وتحديدا موضوع القروض. اليوم أهلنا الأول من صغرنا من عمة تضافرنا يقولوا مد ريولك على قد الحافك. مع الأسف اليوم صار بعض الناس يأخذون قرض يريد كماليات يمكن تقليد. ذاك اللي جاني مرة قال والله سويت قص معدة. أقول لك مو متين. قال لا والله يا أخي الناس يسوون قص معدة أنا قم سويت قص معدة. يا أخي أنا أبو دارك اتق الله يعني. فبعض يأخذون قروض بس يريد كماليات حتى يعني على الأقل أو مصيبة يا جماعة موضوع القروض. والله مش خرب
1: بيوت. لا بس بماجد قص المعدة خرب بيته يعني.
2: لا مثال في بيتك.
0: لا يعطيك مثال.
1: ايه اوكي.
0: طيب قل لنا شنو أسباب خراب البيوت؟
2: ليش سويت محتاج؟ قال لا شفت الناس يسوون قص معدة سويت مثلهم. اليوم بعض الناس يأخذون قروض أخوي أبو سعود ولا تورين يوم صالح يأخذون قروض بس تقليد للآخرين. ناس ما قلت لك يعني موضة ظاهرة كذا يريت يعني حتى لو قال لك كماليات. اليوم يعني يمسدد الدين بالدين هذه مصيبة. لا تسدد الدين بالدين. لا تروح تاخذ يعني تعرش وكذا وتطلع في النهايه مديون. يعني في ناس ترى واحد مره يقول رحت البنك باخذ قرض قالوا لي ما تقدر. قالوا ما خلاص وصلت الليمت حدك يعني. الله يعز الحكومه والبنك المصرفي جزاهم الله خير اللي حطوا لنا ليمت حد اقصى للديون يعني. ولا كان بعض الناس وصلوا 100 ريال يعني ما يصير شيء.
1: تعطري عليك ابو ماجد الاول
0: اي بس هاي بيرضي نفسه يعني مو بس يرضي زوجته.
1: تعطري عليك ابو ماجد الاول قبل قانون المصرف المركزي الله يجزاهم خير
2: إيه؟
1: كان تنزل رواتب بعضهم كانت تنزل رواتب بالماينس.
2: اي والله انا شد
1: بالماينس.
2: واحد من ربعي الله يرحم والديه دب اقترض مني الله يجزيه خير وقام يرجع لي مع انه بالماينس. فقام ياخذ من ابوه حياه ابوه الله يغفر له عشان بس ما يقول لي باخر عليك ولا ما راح اعطيك حق وكذا. الله يجزيه خير وكثر امثاله يعني.
1: العبد بهم البنوك.
2: ليش ما اخذ لكسس في التسعينات اول ما نزلت اللكسس في 90 خلى لكسس الله يهدى وتعسف طبعا بعدين وكان درس قاسي تعلم منه.
0: بس انت لما تتكلم عن القروض اخوي ابو ماجد لما تتكلم عن القروض هو ترى يبي يرضي نفسه مو بس يرضي زوجته. هو لو هو بس
2: بعض الزوجات مع الاسف قال لي زين قرض وكذا يا اخي خذ فلان مو بحسن. انا اقول لكم يتقاطع مع موضوع المقارنة.
0: نعم.
2: مع الاسف ما لقى اللي ينصحها ما لقى صمم امان.
0: طيب هذا كيف راح يخرب بيته
2: كذا اي طبعا. فانا اقول لكم موضوع القروض مع الاسف مش خاص يعني دمار بيوت يعني. اي والله ورحم الله والديكم يا جماعه.
0: شكرا لك يا ماجد.
1: انا عندي قاعده ابديه اللي تقول الخيل من خيالها
0: نعم
1: والمرأة من رجالها.
0: نعم انا مؤمنة فيها جدا.
1: انا انا انا انا اقل انا انا عبد الرحمن كشخص انا اقل اهل قطر قدرا ومعرفة. حلو كلهم افضل مني.
0: الله قدرك يا رب.
1: لكن عندنا في قطر هذه انتم اللي قلتوها للأمانة انفخت كبدي سالفة اللي تكلم عن مرتب في المجالس. مجالس اهل قطر
0: يروح يرد على
1: والله العظيم يعني نرفزتني. مجالس اهل قطر لو سمعوا مجالسنا لو سمعوا رجال يتكلم عن معزبته ومعياله بالشكل هذا بنسبة 98% بينطرد المجلس ولا بينقل له اسكت
0: يتعلم الدرس
1: لأن عيب. الشوفات ما ينطرون في المجالس. هذا عرضك وهذا حد مهما الله كانت سيئة ردها لهلا ردها لهلا خلاص طلق. لكن تذكرها في مجلس هذه مصيبة والله العظيم مصيبة.
0: هي المصايب اللي صايرة إنه يخترب البيت ويتم الطلاق مو بس عشان هالرجل.
1: لازم واحد يضغط على نفسه يا جماعة الخير. يعني ترى مو حياتنا مو بوردية يعني. كل أنا وشايعة وراشد وإيمان كل شخص عنده. في حد معاكم ولا أنتوا بس الإكزامبل؟ أوكي. عايشة قبل شوي
0: عايشة راحتي.
1: فكل شخص له قصة خلف ابتسامته خلف ضحكته خلف سوالفه. انتم ما تعرفوا احنا جايين بيوتنا ايش اللي عندنا. لازم واحد يضغط على نفسه. لازم واحد يضحي. ممكن يقول لي واحد ان انا وصلت لمرحله خلاص ما عاد اتحمل. فكر فيها مره ثانيه وثالثة ورابعة.
0: لا مو بتفكر فيها، روح يبقى في مختصين، في مختصين
1: ترى الطلاق
0: في مشورة،
1: طلاق مبهير خصوصا سن. إذا في عيال يا جماعة
0: في كبار سن اقعد شاورهم بيشورون عليك.
1: وانت يا أختي يا تاج راسنا الله يرضى عليك، المشهورة اللي تصور هذه أغلب تصويرها هو محتوى، فلانة لا صورت ومش شرط أن زوجها مطيع لها أو يحبها، الله معطيه، الله ما أعطاني، يمكن أنا أعطيتكم الشيء اللي هو ما يملكه، يعني أعطيتكم مثلا الاستقرار، أعطيتكم الأمان في بيتكم بعد الله سبحانه وتعالى، أعطيتكم الجو اللي جاء، أعطيتكم المحبة، أعطيتكم الاهتمام والمسؤولية. ترى شوفي مسألة أن الرجل يكون مسؤول في بيته هذا تنشر بفلوس
0: بالضبط.
1: يعني ما أنا ما
0: أنا معك.
1: يعني أنا عارف بيوت المرأة تبدل ليتات
0: إيه
1: وتروح
0: عادي.
1: صناعية
0: عادي إيه إيه.
1: يعني لو تقولي لها
0: هو مو بكذي، هي المرأة هي اللي قاعدة تنفق على البيت وهو ما ينفق.
1: هذه مش إيه سالفة إيه. أنا إذا هذا جاب هدايا إيش أسوي بهدايك؟ يعني شنطة شانيل ما راح تصلح سيارتي.
0: مو بكذي، شو اللي يردك في عيني؟
1: ها
0: طحت طيحة ما تردك في عيني، شو اللي يردك في عيني؟
1: يعني
0: يعني قول الحمد لله انا مثلا صابره وساكته وللحين انا على ذمتك.
1: اشم الحرة بكشخت فوق السماعه.

0: الله تبين أصرح بكلمة. المهم 440، لا إحنا اليوم مو بهذه، 440-30-1000 فتح الخط 00974، ونتحدث عن خراب البيوت، أسباب الخراب، سوشيال ميديا، الأسرار اللي تبيحها الزوجة. الزوجة أحيانا في بعض الأزواج يتكلمون في الميالس، الأم، تدخل الأم وخوات الزوج في حياة الزوجية، تدخل أم الزوجة وخواتها أيضا في حياتها الزوجية، الغيرة اللي قاعدة تحدث بين النساء وتسبب
1: الغيرة المفقودة عند الرجال، والله ما خليت
0: تسبب خاطري. خراب أوكي تسبب خراب البيوت. يعني خل أقول لك قصة، من كثر ما يغارون من زوجة أخوهم احبكوها بشكل صحيح، هم يغارون بس كذي، هي علاقتها معاهم وايد أوكي، بس احبكوها مني منك، تهاوشوا معاها، انعزلت عنهم، هني انتهزوا الفرصة، صار الدق اللي على راس أخوهم. وطبعا الأخو بحكم أنه هو يحب عائلته ومتعلق فيهم، فانعكس ذلك بسلبي على علاقته مع زوجته. المهم في النهاية كذي كذي مني منك، مع كل المحاولات، طبعا مع كل المحاولات تم الطلاق. بسبب من؟ بسبب الخوات. طيب الحين
1: شوفي، تدرون الكارثة إذا هي تحسبت،
0: أكيد تحسب،
1: يا الله
0: خسرت بيتها، شلون ما تحسبه؟ تدري شنو المشكلة؟ لما تشوف عيالك قدامك محرومين من الطرف الآخر اللي هو أبوهم أو أمهم،
1: هذا عشان كذا يقول لازم الناس تضحي. أنت لما اخترت الزواج بكامل قواك العقلية وأنجبت، انتقلت الحياة ملكيتها إلى اللي أنجبتهم، الحياة مش ملكك الآن، أنت موجود عشانهم. واحد يقول لا أنا بعيش حياتي، لا مو على كيفك تعيش حياتك، الآن عيشت عيالك
0: بالضبط، نعم
1: مش على كيفك تعيش حياتك، نعم. لما يقوا عودهم يكبرون يعتمدون على نفسهم، عيش حياتك وقتها.
0: شوف احنا دائما ننصح اللي متزوجين جديد، لا تخلون أي حد يدخل بينكم، لا أمك لا أمه لا أبوك لا ولا
1: اسكن بروحك،
0: ولا حد
1: اسكن بروحك
0: طبعا، والأفضل إنه يكون السكن، خاصة إذا البيت فيه بنات،
1: واسكن بروحك
0: تصيدهم الغيرة،
1: واسكن بروحك،
0: البنات تصيدهم الغيرة
1: أيضا، اسكن بروحك
0: بيسببون مشاكل،
1: اسكن بروحك. أول شرط، أول نصيحة أقولها، اسكن بروحك
0: بالضبط.
1: ليش؟ عشان يصير الصدام فردي بينه وبينها، يعرفون بعض على طول، لا تدخلات، لا حد يدري، يشكلون حياتهم بشكل كامل بدون أي تدخل، ما حد يدري عنهم.
0: يبا حتى لو هو ساكنين بروحهم، إذا هم يبون يدخلون العائلة في الموضوع بيدخلونهم.
1: والله إذا أنا
0: هاي المشكلة،
1: إذا أنا قرقاعك المنجل،
0: هي المشكلة ترى مو بالسكن ولا لا لا لا، المشكلة أنت قاعد قط ذنك عند أهلك، وهي قطة إذنها عند أهلها، وكلن قاعد يخرب، مو قاعدين تحلون الوضع بروحكم. خلينا نتكلم عن شخصية خرابين البيوت. أنا عجبتني هالفقرة من عند بدرية إيمان، اسمعي صفة شخصية خرابين البيوت إذا أنت موافقة على الموضوع. طيب يقول لك خرابين البيوت غالبا ما تكون شخصية ضعيفة ومهزوزة، لا مهزوزة ممكن بس مش ضعيفة، وتفتقد دائما للحنان والحب من الأهل أو الجنس الآخر. نعم، لأن هني تدخل الغيرة، تشوفون أخوهم متزوج ومستانس مع زوجته وهي لحين ما تزوجت، فعندما تجد في قرينها الصديق تتعلق به إلى حد أنها تريد سلبه هذا الكم من الحنان أو الحب الذي يحيط به، وغالبا ما يكون ذلك تحت ضغط الحرمان وعدم الثقة بالنفس أو الحاجة المستمرة للشعور بالاهتمام والأهمية، وبذلك تكون الغيرة المريضة. لكن عندما ينقل الوضع إلى الكره وتعمد الإساءة وتدبير المكائد، هاي القصة اللي قلتها لك من شوي، فهنا يكون الحسد والحقد، وهذا محرم شرعا ويدخل في إطار الفتنة والنميمة والغيبة وغيرها من الأمور الدينية، يدخل في التفريق.
1: طيب سؤال، تخبيب،
0: يدخل في التخبيب، يدخل في الظلم، يدخل
1: التخبيب، هذا التخبيب شيء محرم. أنا أعيد السؤال مرة ثانية، الرجال وين عقله؟ أحبها، ما في حد ما يحبها له،
0: عنده عقل،
1: ما في حد ما يحبها،
0: عنده عقل بس.
1: طيب
0: بس
1: ليش ما تفصل؟
0: تأثر وايد، متأثر.
1: تدري وش أحلى طريقة؟ إذا عصب أو تضايق أو انضغط، وهذا وقف، غمض عيونك، تذكر إيجابياتها، تذكر سلبياتها، وش الأكثر؟
0: لا وقت الغضب ما
1: والله يقدر،
0: ما تيك هالفكرة، ما تيك،
1: تذكر إيجابياتها، تذكر سلبياتها، وش الكفة اللي ترجح؟
0: احنا دائما نقول رجح الإيجابيات، في سلبيات كلنا
1: عادي. اذا ما اعطيتيني ايجابيات من اجيب لك خلينا بعد نكون واقعيين. اذا في ايجابيات
0: العيال ايجابيات كفايه بس.
1: شوفي يقول كل بيت يمر بخلافات مواقف، لكن الفرق يكون في طريقه التعامل معها. صح، تدخل الاخرين احيانا يبدا بكلمه او راي، لكنه ممكن يكبر المشكله اذا فقد بيت خصوصيته حدوده. انت شو مصبرس عليه؟ اي والله شو مصبرني عليه؟
0: اي والله
1: عندس راتب
0: مصبرني عليه
1: وعندس بيت.
0: انا ليش قاعده اصرف عليه في البيت؟
1: اي والله
0: وهو ما قاعد يسوي شيء وقاعده اصرف عليه. انا اللي جايبه الخدم وانا اللي حاطه السيايير وانا اللي ليش مخليته في البيت؟
1: هو جاء قام مسكين قيل جات استهدت عليه قم قم قم شيء. لكن لا شوف
0: بعد قيل اكيد بقيل مرتاح يبقى.
1: اللي تصرف عليه هذا لا، هذا احنا نتكلم عن العلاقه او البيت المناسب الاموش المناسب البيت
0: اعطيك اياها من
1: الطبيعي.
0: اعطيك اياها من الاخر عشان نرتاح في حياتنا الزوجيه كل واحد ياخذ دوره. كل واحد ياخذ دوره، حقوق وواجبات انتهى
1: وتغاضى.
0: هني بتكون الحياه صحيحه
1: وتغاضى تغاضى.
0: نهدى شوي، بس نهدى، محتاجين الهدوء في حياتنا.
1: بدنا الرؤى
0: بالضبط. نهدى شوي بمعنى ان ما نقعد على كل ملاحظه وعلى كل شيء كل واحد قاعد حق الثاني. خلوا في اريحيه وخلوا في مساحه حره للاخر. يعني ما قاعد احاسبه على كل شيء ولا هو قاعد يحاسبني على كل شيء.
1: ولما اقول لك ان لما اعيد لك الموضوع اكثر من مره عن شيء معين خلاص اقتنع ان هذا شيء غلط فيك، لازم يعني مو بعيب انك توقف عنده.
2: ما في احد مرتاح،
1: صدقت والله
2: ما في احد مرتاح،
3: كل واحد معه هم على
0: قده. بعدين يا اختي ويا بنيتي خلوا عنكم المسلسلات التركيه، ترى هذه مسلسلات تجاريه، يعني المقصد منها النجاح عشان يكون في استثمار. فمسلسل فيه الاشعال للمشاعر وما الى ذلك. يعني
1: انت شلون تصدقون مسلسل ساعتين وربع؟ يعني انا تابعت مسلسل
0: وإحنا صدقنا مسلسل 12 موسم، شو اسمه إيمان؟ يمكن شوية هال هو لا الثاني الجميل والمغرور هو صح؟ ذكرين باسمه
1: 12 موسم؟
0: 12 موسم شو اسمه بالإنجليش؟
1: الله يعطيني صبركم.
0: لا كان بيوتي أند شي ماذا؟ The Bold and the Beautiful؟ المهم صدقناه. وكان في خرابه البيوت، تخيل هالمسلسل كان في ايمان الشقره
1: ماريا مرسيدس
0: ضعيفه، هذه كانت خرابه بيوت ماريا مرسيدس. اي
1: مكسيكي.
0: اي
1: يعني هذا الوحيد الاجنبي. لا انا تابعت قبل فتره مسلسل تركي. انا شخصيتي عبد الرحمن الامور الرومانسيه ما تستهويني.
0: والله يعجبني اتابع مسلسلات
1: انا تابعته
0: لازم نعرف شنو.
1: ليش تابعته؟ لانه قالوا انه جريمه وتحقيق. انا احب جو المخ.
0: إيه؟
1: التفكير.
0: انا بعد صح
1: تابعته.
0: اوكي
1: في نص القضيه رومانسيه. لا ما يصير ما يصير ما يصير كلش ما يصير.
0: يعني هاي الاكشن اللي هم يدورون البنات.
1: انا في لقطه
0: انت تقول ما يصير بس البنات يبون هاي الاكشن.
1: تابعت 17 حلقه مع قدرت اول شيء ساعتين اتملل. في لقطه وقفت المسلسل قلت خلاص ما راح اكمله. توقع انه شيء لما فضل حبيبته على ابوه.
0: على ابوه
1: يا حبيبي سكر
0: يصير
1: والله انا مسكر سكر.
0: لا بالعكس كمل. شوف احوال الدنيا ترى تصير.
1: لا احوال الدنيا هذه شوفي.
0: لا انت ما
1: خرجت من المنطق.
0: لا
1: خرجت من اطار الحياه الطبيعي.
0: لا هو خرج من المنطق صحيح بس ما خرج من الحياه. الحياه الحين كذي صار كل شيء معكوس.
1: يا ابو ما في شيء تبدع لابوي.
0: ما في بس هو صار. فعشان كذي اقول لك شوف
1: ما هو النفس البشريه. شوفي انا ما تقبلت المشهد لذلك خلاص. تعرفين اللي شفت ما يسوءني خلاص ما اعتقبت المسلسل.
0: فهمت
1: بنت خلاص. يعني والأمانة في أسباب ثانية بقول لكم إياها.
0: أنا ما أتابع مثلا المسلسلات الكورية لأسباب معينة بعد نفس الشيء. أوكي بس عموما إحنا نتكلم عن هذه الحياة المزيفة اللي إحنا نشوفها ونبي نطبقها في حياتنا.
1: وأنا اليوم نأسف لهذا الخلل.
0: أوه
1: هذه كل المسلسلات صح.
0: إيه المسلسلات بس شوف في النهاية إحنا لما نتكلم عبد الرحمن خلينا نتكلم شوي أكثر نفصل في مو بنفصل نعدد أسباب خراب البيوت. السوشيال ميديا من أسباب خراب البيوت.
1: المقارنات.
0: المقارنات من أسباب خراب البيوت.
1: الغيرة
0: من أسباب خراب البيوت.
1: الحسد
0: من أسباب خراب البيوت. الزوج اللي عينه كله برا البيت من أسباب خراب البيوت. ترى الزوجة ما بتتحمل قد ما بتتحمل آخر.
1: شلون عينه برا البيت؟
0: برا يعني عينه على النساء الأخريات. أيضا من أسباب خراب البيوت قلة الأخلاقيات ما بين الاثنين، ما في احترام أحيانا، الكلام السيء ما بينكم بين بعض، ما في احترام، هذه من الأسباب.
1: لا تصايحون قدام عيالكم،
0: أهلك وأهلها من أسباب خراب البيوت،
1: كل واحد يحترم الثاني.
0: أحيانا هذه من أسباب خراب البيوت، عدم أخذ كل واحد لدوره الصحيح.
1: ما يصير المرأة تصرف والرجال متسدح في البيت.
0: بالضبط،
1: انت قلبت الآية.
0: العيال مرض، روحي انت وديهم، خلي الدرايفر، خلي الخدامة توديهم. العيال ما ادري ايش، طيب انت وين دورك؟
1: تشاركها
0: انت وين دورك كأم؟ وين دورك اذا العيال كلها مع الخدم والخدم هم المسؤولين عنهم؟
1: وين المشكلة اذا ابوهم وداهم؟
0: ما ادري، ما خلاص انا حاط لك درايفر، انت تسوقين روحي وديهم، ليش انا اوديهم؟ كذي يعني
1: مو بدور الام تروح معاهم المستشفى؟
0: الابو المفروض بعد يكون له دور،
1: هو يسفه كلنا نروح،
0: مو بهم كلكم تروحون. يعني الحين غالبا الرجل هو ياخذ عياله يوديهم المستشفى غالبا. أوكي. احيانا الامهات نعم هم
1: يعني قلت غالبا
0: لانه هذا الصح.
1: اوكي صدق والله
0: انت تقوم بدورك. يقول لي صدق والله. شوف احنا خلينا نقول انها حياه شراكه، مو مشكله الام تودي الاب يودي، بس احنا نقول كلنا يقوم بدوره، كل ما صار ان في حد قام بدوره كل ما الحياة استقرت أكثر. توزيع الأدوار مهم، وخاصة أن حياتنا الآن مضغوطة، كلنا نشيل شوي عن الثاني ونترك مساحة لبعض، خليه شوي يرتاح، خليه يسافر، خليه يطلع، خليه لا تحاسبينا. نفس الشيء أنت خلها شوي تطلع عند أهلها، خلها شوي تروح مع صديقاتها، مو مشكلة، الحياة شراكة، الحياة فيها راحة، كلنا نأخذ ونعطي عشان الاستمرارية. الضغوط هذه ما تخلي استمرارية.
1: لحظة، أنا قلت كل شيء ينحرم الرجل،
0: قلت عطيه مساحته يسافر يروح.
1: ام عبد الرحمن، شوف ام عبد الرحمن مرأة، لان المفردة اللي قالتها يعني بعضهم الحر ما يحبونها، تقول حرمة تعرف واجباتها وتلتزم. اختنا ام عبد الرحمن من عمان، فهم ان الحرمة دائما يقولونها.
0: وين هذه؟
1: والرجل بعد يعرف واجبه ويلتزم فيه. العيال يتربون صح اذا شافوا ام واب سنعين.
0: صدقتي
1: التغاضي، التغاضي لابد منه، مو على الحبة ضرابة.
0: هذا اللي نتحدث عنه،
1: الصوت الواطي.
0: لكن
1: المشكلة ما يصير يصفق على الهواء يا أم عبد الرحمن.
0: إحنا حديثنا أكثر عن خراب البيوت، الأسباب اللي تؤدي لخراب البيوت. يعني أمانة يمكن ذكرنا بعض الأسباب، لكن في أسباب أكثر أحيانا تؤدي لخراب البيوت، لكن التدخلات الخارجية دائما تؤدي لخراب البيوت.
1: هذا بنعدد بصالح يبينا برنامج ثلاث ساعات.
0: بالضبط بالضبط، من ساعة أنا قلت.
1: لكن فيه فيصل.
0: نعم الفيصل، إن افصلوا حياتكم
1: والأمر بيدك،
0: والأمر بيدكم
1: أنت. الله الله ميزك بالعقل، الله ميزك بالعقل عشان لا أم عبد الله الحين جيت ما كلمتينا أم عبد الله.
0: قول
1: تقول إذا تدخلوا هلا في حياته.
0: حياتي
1: أنا تدخلوا هلا في حياتها، هذه تقولها أم عبد الله. ما كنت مقصرة معاهم، بالآخر زوجي ينقل تفاصيل حياتنا مشاكلنا، قابلتها برفض التدخل، عصبت لهم وعطتها مهر عشان تزوج، قاصدة تخرب بيتي، ولكن بفضل الله أنا قوية ما حقق منيتها، تميت أنا الأم والأب، شلت عيالي كلهم صغار، حاليا مرت 3 سنوات حاليا رجع وخابت أمانيهم، والله أخذ حقي في بناتها، لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفت أن الدنيا تدور على أزمة تملك لا شماتة بالتزم.
0: صح مع عبد الله، لان هذا الظلم بس كفايه تقولين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم خلاص انتهى الموضوع، هني انت نقلتي القضيه. يعني يعني اللي دائما نقوله يا خوات الزوج ويا خوات الزوجه، لا تدخلون في حياتهم، وانتم نفس الشيء اغلقوا ابواب حياتكم، ما له داعي التفاصيل تطلع للخارج، ما له داعي التفاصيل تنقال حق اقرب صديقاتي.
1: انت تتكلم عن الحلم الرجال زين،
0: يلا اوكي. لا تروحين تقولين حق خواتك كل شيء عن زوجك، ولا تطيحينه من عينهم حتى لو هو طايح من عينك. وفي نفس الوقت لا تقولين كل الأسرار حق صديقتك المقربة مهما كان، أنت ما تدرين هالأمور كيف تنقلب عليك بعدين، وهذه أسراركم بينك وبينه، هذه مواثيق وعهود بينك وبين الله وبينه، فأغلقي عليها الأبواب.
1: أنت كرجل هذه عرضك، هذه شرفك، يعني العرض يجوز القتال من دونه، ما يصير تتكلم عنه، ما يصير بتجيب طاريح أصلاً.

0: اني اقل، اذا تشوفي اني اقل قولي لي انا اقل، عشان كل واحد يروح في درب. ممكن هي توعى الكلام اللي تقوله،
1: لا بس انت لا تنوي ان كل واحد يروح في درب.
0: لا طبعا انا اقول لك
1: عادي قارنها
0: هوش
1: قارنتك
0: ولا بعد فكرة
1: العبها كذي
0: ولا واحدة بواحدة
1: واحدة بواحدة العبها.
0: لكم تحيات طاقم الأمل بدرية محمد من الإعداد، راشد عبيد من التنفيذ، خلف المايك معكم شاي وعبد الرحمن، والتقيكم غدا بإذن الله.
1: مع السلامة.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد.
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه.
0: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع طبعا.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الأحد إلى الخميس
4: الساعة 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحة على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: له أسرار.
1: سايب في البحر شبابي.
0: نغم على أوتار.
2: وقتك بعيد بعيد.
0: معنا به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

Yeah.

0: صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مساء الخير ومساء السعادة ومساء جميل عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. مساء الخير على القلوب اللي تبحث عن لحظة هدوء في نهاية اليوم، ومساء الأغاني اللي تختصر شعور كامل بكلمات وألحان. في أمر تدلل نترك لكم مساحة للموسيقى أنها تتحدث عنكم، وللذكريات أن تمر بهدوء من خلال اختياراتكم، ولكل مستمع مساحة يشاركنا فيها اختياره اللي يشبهه ويعبر عنه. حياكم الله في أمر تدلل.

إن شاء الله راح نكون معاكم من هاللحظات وحتى السادسة مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة. لكم كل التحية والحب من خلف الميكروفون مني سلسبيل زايد، وتحية موصولة لكم من التنفيذ أحمد علاني.

مشاركتكم رحب فيها من خلال الواتساب على 44030000 من داخل دولة قطر، من خارج دولة قطر فقط أضيفوا فتح الخط 00974444030000. وأيضا تقدرون تتواصلون معنا عبر منصة إكس عبر حساب إذاعة صوت الخليج، تقدرون ترسلوا لنا اختياراتكم الغنائية سواء لأغاني خليجية أو عربية أو حتى القصايد، وأيضا إهداءاتكم ومشاركتكم الجميلة لنا نرحب فيها في برنامج آمر تدلل عبر إذاعة صوت الخليج. من أول الاختيارات اللي وصلت لنا اختيار من العراق، علي موسى يسعدنا لمساك، شكرا على تواصلك الجميل معنا في برامج إذاعة صوت الخليج وتحديدا آمر تدلل. حاب أن يوم يسمعكم الفنان راغب علامة في سيدتي الجميلة، نسمع ونستمتع.

شكرا لك يا علي موسى على هالاختيار للفنان راغب علامة، ومن الأغاني اللي نحس فيها أنها خفيفة وقريبة إلى القلب وفيها رومانسية جميلة، فشكرا لك على هالاختيار معانا في برنامج أمر تدلل. واللي حاب يشاركنا أكيد بأي أغنية الحين طرت على باله، رجعت لذكريات معينة وخاصة فيه، وأهم شيء يليت نختار الذكريات الجميلة والحلوة. خلونا نبتعد عن الذكريات اللي فيها ألم وفيها وحشة وفيها أمور سلبية، لا خلونا في هالمساء الجميل نتذكر الأشياء الحلوة والأغاني اللي تنعش ذاكرتنا. أكيد نرحب باختياراتكم على 00974-440-30000 من داخل دولة قطر وخارجها، أكيد نرحب فيكم. الحين من العراق راح ننتقل إلى اليمن السعيد، وهذا اختيار واصل لنا من أبو فرحان، يا هلا وسهلا فيك، وحاب يسمعكم أغنية جميلة الفنانة الراحلة والمقيمة في الوجدان ذكرى. ابتعد عني، تحياتنا لك، يلا نسمع.

شكرا لكم على هالاختيارات الجميلة واختياركم للفنانة الراحلة ذكرى اللي كانت وما زالت والله العظيم يعني حضورها استثنائي بصوتها اللي قادر يوصل الوجع بكل تفاصيله واللي تقريبا خلى أغلب أغانيها تكون حاضرة. شلون هي قدرت بهالصوت القوي إنها تعبر عن مشاعر كثير من الناس اللي مروا بوجع وبألم اسمعوا ذكرى. فشكرا جزيلا لكم على هالاختيارات الجميلة وخلونا ننتقل إلى إحساس ثاني مليء بالشجن والعتب الجميل وصوت دافئ وإحساس ولا أروع باختيار وصلنا من الكويت. سعاد تحياتنا لك للفنان فضل شاكر أحلى رسمة وتهديها لصديقاتها معالي ألطاف عبير ريوف ونور النعيمي ونوف الرشيدي ونظرة. يلا نسمع.

شكرا لك يا سعاد، وإن شاء الله استمتعتي بهالاختيار للفنان فضل شاكر، أحلى رسمة، وما زلنا متواصلين معكم في برنامجكم آمر تذلل. خلونا نتفق على شغلة يا جماعة، احنا نسمع الأغنية نعطيها كذا وقتها، يعني بين دقيقة دقيقتين المستمع يستمتع بالأغنية، ومن ثم نختار أغنية أخرى، وأكيد هذا التنسيق يكون من قبل زميلنا أحمد عناني اللي في التنفيذ. فاللي قاعدين يقولون لي أو يكتبون لي في الواتساب أغنية بسرعة ومستعينين وبعد شوي ممكن يزعلون علي، أنا ما بيكم تزعلون علي، ترى قطيت السالفة كلها على أحمد. الله يعينك يا أحمد علي. طيب فبس يعطونا وقت نسمع أغنية أغنية، وإن شاء الله قد ما نقدر نسمع جميع الأغاني معاكم اليوم في برنامج مرسي دلل. أحمد عناني يقول لك ركز معانا. طيب إن شاء الله، والله قاعد يسوي اللي يقدر عليه. خلونا الحين نتوقف مع هالاختيار اللي واصل لنا من اليمن، أبو محمد يا هلا وسهلا فيك وشكرا على تواصلك، راح ينقلنا إلى اختيار جميل مع الفنانة الجميلة أصالة، يا مجنون مش أنا ليلى. يلا

أغنية يا مجنون مش أنا ليلى للفنانة أصالة، من الأغاني اللي فيها قوة في التعبير وصدق في الأحساس بشكل جميل طبعا، وقوة صوت أصالة تبارك الرحمن، يعني نحس في الأغنية فيها مشاعر العتب والرفض بطريقة مليئة بالحضور، وفيها بعد كبرياء عالي جدا. فشكرا لكم على هالاختيارات المميزة، وأرجع ذكركم بأرقام التواصل معنا سواء من داخل أو خارج دولة قطر من خلال واتساب على 00974 440 30,000، ومن بعد هالإحساس المليء بالقوة والعتب مع أصالة إلى اختيار واصلنا من بوحمدية، أهلا وسهلا فيك ويسعد لنا مساك. رح ينقلكم إلى لون مختلف من المشاعر، إلى لحظة يحتفظ فيها الإنسان دائما بالكلام داخل قلبه ويكتفي بالصمت والتفكير. أغنية أقول في نفسي للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر.

تحياتنا لكم وشكرا على هالاختيارات الجميلة. ومن الاختيارات اللي أيضا راح نسمعها وبسرعة يعني والله لو أقول لكم مش قاعدين يكتبون لي في الواتساب، يعني أول شيء لطيفين بتواصلكم الجميل، واللي بسرعة يبي يسمع اختياره، واللي يبي يسمع قبل لا ينزل من السيارة، فالله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله تسمعون جميع هذه الاختيارات الجميلة عبر إذاعتكم إذاعة صوت الخليج FM. طيب خلونا الحين نتوقف مع هذا الاختيار لمخاول الليل خالد عبد الرحمن، يا عذابي. وهذا الاختيار واصل لنا من أخوكم من الأردن حميدان الجبور. يا هلا وسهلا فيك ويسعد لنا مساك وجميع مستمعينا بالأردن. يلا نسمع معاكم يا عذابي ولون مختلف.

شكرا لكم مستمعينا وتحياتنا للي مثبت الموجة على هوا صوت الخليج وقاعد يستمتع باختيارات مستمعينا. نتمنى أنك أيضا تشاركنا بإحساسك من خلال التواصل معنا عبر الواتساب على 00974-440-30000. ومن بعد مخاوي الليل وهذا الاختيار اللي وصل لنا من الأردن، شكرا جزيلا لكم مستمعينا بالأردن. وننتقل إلى اختيار أيضا واصل لنا من خلال الواتساب.

من قطر، يا ليت اللي يتواصل معانا بس يذكر لنا اسم الكريم نهاية الرسالة. راح ياخذكم إلى أغنية جميلة، إيقاع شعبي قريب من الناس، اختيار للفنان محمد البلوشي الشقاوي. يلا نسمع.

تحياتنا لكم وعلى هالاختيارات الجميلة وأذواقكم في برنامج أمر تدلل عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. فأمو اللي قاعدين يتواصلون معنا عبر منصة إكس، ياليت لو تشاركونا باختياراتكم وأذواقكم، وخلونا نسمع اليوم مختلف الأذواق ونكون منفتحين لجميع الاختيارات. يعني أمر تدلل عبارة عن لوحة، الكل قاعد يرسم ويحط اللون اللي يناسبه ويمتعه. خلونا ننتقل إلى اختيار واصل لنا عبر الواتساب. خالد تحياتنا لك، حابي سمعكم أغنية جميلة تدلل من جلسات إذاعة صوت الخليج، راح نسمعها بصوت الفنان فهد الجبيسي، منصور المهندي، بدر الريس، سعود جاسم، نايف عبد الله. يلا نسمع ونستمتع.

تقهر العشاء. شكرا لك يا خالد على هالاختيار، وراح نظل مع جلسات إذاعة صوت الخليج واختياراتكم من جلسات الإذاعة. اختيار وصل لنا من إبراهيم محسون، حاب يسمع ويسمعكم بهالمسا الجميل نواف الجبرتي وطالب المري ومتعب الشعلان. كل ما ذكرتك يا غالي نسمع ونستمتع.

شكرا جزيلا لكم مستمعينا، مستمتعين معكم على هالاختيارات الجميلة عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج أف أم، وفي برنامجكم آمر تدلل مستمرين معكم إن شاء الله إلينا الساعة 6. فنتمنى إن شاء الله تشاركونا بأجمل الاختيارات والإهداءات عبر الواتساب على 00974-440-30000. من الاختيارات وصلنا هذا المسج من راشد، تحيات لك يا راشد، يمسع الجميع بالخير، وحاب ياخذكم إلى أغنية جديدة للفنان القطري القدير عيسى التشبيسي، أغنية تبتسم، مليئة بالطاقة الجميلة ورسالة خفيفة على القلب. خلونا نسمع هالإحساس مع عيسى التشبيسي.

شكرا لك مستمعنا راشد، وكل التوفيق للفنان عيسى التبيسي، ودائما أكيد جمهوره ينتظر الجديد منه وتحديدا يسمعه عبر أثير إذاعة صوت الخليج. خلونا الحين ننتقل إلى اختيار من مستمعنا عيسى السليطي. شكرا جزيلا لك يا عيسى. وعيسى ترى يعني من الساعة كم، من 4:55 والله أرسل الاختيار والطلب. شكرا لك وتسلم على طولة البال وأنك تسمع اختيارك الحين معنا. ولكن مثل ما قلنا لكم مستمعينا، احنا طمعانين فيكم ونبيكم تسمعون البرنامج كاملا من بدايته لنهايته وتستمتعون بأجمل الاختيارات المتنوعة والمختلفة في برنامج آمر تدلل. يلا نسمع معاكم الصوت الدافي والجميل أبو خالد عبدالله رويشد، الله يعطيه الصحة والعافية، الفنان الكبير يا زينة الحلوين. نسمع ونستمتع.

ومن بعد هالإحساس الجميل وطرب الأصيل مع الفنان عبد الله رويشد، شكرا لك يا عيسى السليطي على هالاختيار. نروح إلى اختيار آخر مع عبادي. تحياتنا لك وشكرا على تواصلك معانا يا أخوي، وحاب يسمعكم أيضا أغنية تخلي أي واحد الحين قاعد يسمعنا يتجاوز أي تعب وموجة معينة في الحياة كانت سلبية أو ظروف أو ضغوطات هو قاعد يمر فيها. أغنية يا قلب ابتسم مع الفنان سعد الفهد، خلونا نسمعها.

0: عليك.
1: شكرا لكم على هالأحاسيس الجميلة في برنامجكم آمر تدلل، وشكرا للي متواصلين معنا وقاعدين أيضا يشاركون أحاسيسهم وهم قاعدين يسمعون هذه الاختيارات. شكرا لك يا سعاد، وأتمنى دائما تكونين مبسوطة وسعيدة معنا. عامر آل عبد السلام، مساءك نور وسعادة، وإن شاء الله يا رب بكرة تتواصل معنا في آمر تدلل وتسمع معنا أيضا الفنان راغب علامة. حبيبي يا ناسي، شكرا جزيلا لك. أيضا هذا التواصل من الأردن، طبعا مستمعنا أرسل لنا صور جميلة وهو يعني قاعد يسمع الإذاعة وهو في الطريق وقابض خط حميدان. الله يحفظك إن شاء الله وتوصل بالسلامة. ويعني هذه الصور الجميلة اللي تعكس يعني جمالية شوارع الأردن عمان، والله يحفظكم إن شاء الله، يعني ديرة كرم وأمان. تحياتنا لك مرة ثانية. أيضا من الاختيارات اللي وصلت لنا واختيار مليء بالمشاعر، تحياتنا لك يا علي وجدات، شكرا على تواصلك، وإن شاء الله تسمع أيضا بكرة معانا الفنان عبدالله رويشد. كثر ما قلت
2: أجمل أحساس في الكون إنك تعشى بجنون ودحال.
1: لسه أجمل إحساس كان اختيار واصل لنا من اليمن، تحياتنا لك سليم الزليعي، ويهدي هالأغنية تحديدا لحاتم بدر. وصلنا معاكم إلى ختام حلقة كانت مليئة بمشاعركم الجميلة. رح نترككم مع هذا الاختيار اللي يحمل رومانسية وإحساس دافئ مع الفنانة إليسا، أجمل إحساس. أغنية تتحدث عن المشاعر الجميلة، فعيشوها من خلال استماعكم عبر أثير إذاعة صوت الخليج. لكم كل الحب وتحية مني سلسبيل زايد، وهذه تحية موصولة لكم بكل حب أيضا من التنفيذ أحمد عناني. الله يعطيك الصحة والعافية أحمد، وإن شاء الله يا رب نشوفكم بكرة على خير. فمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمي وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية يوم وبداية أسبوع جميلة إن شاء الله، مليئة بالخير والبشائر والصحة والعافية للجميع إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل راشد عبيد من قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميل محمد خطاب من قسم الحاسب الآلي. من قسم الموقع نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي. ومن قسم البرامج نشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. أبو هيثم طلب بلاش تبوسني في عينيا لعبد الوهاب. منتصر شاكر طلب حاسبينك فاضل عواد. مازن طلب موجود في حلقة اليوم اللي طلبته يا مازن. أعتقد طلب، أشوف بس مازن طلب مين. مازن طلب ذياب مشهور موجود في حلقة اليوم، موجود في حلقة اليوم. عادل ببشير طلب سماح لمحمد قنديل، وهنا سماح على مبنية يعني من مطلعها على مقام الصبا، فاللي بده يعرف مقام الصبا يسمع سماح. سماح وهو صحيح الهوى غلاب لأم كلثوم، مقام الصبا على طول يسمع الأغنيتين هذول في البدايات. المطالع مبنية على مقام الصبا. سعاد طلبت يا منيتي فيصل علوي. عيسى سليطي طلب وين أرضك لسليمان الملا. محمد البصري طلب يعسعس الغلس أحمد الجميري. محمد عراقي طلب تصبح على خير ناظم الغزالي. فاطمة لهيبي طلبت فات يوم والثاني لمحمد فوزي. مهابة طلبت يا نور عيني عودة سعيد. مهابة أود أن أنوه أنه اليوم ما فيش حد ينزل لنا أغاني لأنه في ظروف طارئة يعني، فسألات لن تسمح بي، ففي مرة قادمة في حلقة قادمة إن شاء الله. فإذا لم نستطع تنزيل أغنية فأعذرونا يعني، لأنه ما عندناش حد ينزل أغاني، فشل أنا وأبو محمد عبد الله، وهو بمل مني بسرعة ويعني في اليوم بصبره شوي يعني. ممكن تغير يا مهابة، والله فرصة فكرة. محمد الشوكري طلب تريد تروح وتنسانا أسعد الجابر. أسعد الجابر فنان عراقي من مواليد الرقة، أو فنان سوري هو، لا فنان سوري، ممثل ومغني سوري من الرقة، ورقة في سوريا. بدأ مشواره الفني مبكر بالغناء والعمل في المسرح إعدادا وتمثيلا، وأثناء انتقاله إلى دمشق توجه للتمثيل، كان التمثيل حلم حياته كما يقول، وله عشرات الأعمال الدرامية والسهرات التلفزيونية إضافة لعديد من الأعمال الإذاعية كما قال. لأنه يعني توفى رحمة الله عليه، توفى في 2011، هو مواليد 1949.
ولد في بيئة بسيطة، اللي هو أسعد الجابر، في بيئة بسيطة حيث كان العمل في مجال الفن شبه مجهول بالنسبة إلى هذه البيئة، لكنه كان موهوبا بالفطرة، غنى الأغاني التراثية الفراتية التي لاقت استحسان من يسمعه. ولما نقول الغناء الفراتي، المنطقة اللي ما بين سوريا والعراق، منطقة الفرات، مجرى الفرات بين سوريا والعراق، فهذا في فنانين كثير من هذه المنطقة، حتى لون غنائهم سموه الغناء الفراتي. منهم ذياب مشهور، يا بردين يا بردانة، فراتي، فنان فراتي. طيب احنا خلينا نسمع أغنية الاستهلال. أي أغنية أنا مختار بالاستهلال دائما؟ فيروز، لا عبالي، عبالي، مش بعدك على بالي، بعدك على بالي أغنية ثانية لفيروز، هذه عبالي، هذه ألحان زكي نصيف.

حتى تجهز الأغنية. نكمل عن أسعد الجابر. في بداياته أيضا كان له تجارب في المسرح، عمل في مسرحيات عدة في الرقة إخراجا وإعدادا وتمثيلا، وكانت من نوع المسرح الشعبي الذي يطرح قضايا وهموم الناس البسطاء. ثم ما لبث الفنان أسعد الجابر أن انتقل إلى دمشق بعد تشجيع الفنان دريد لحام له، حيث كان يعرض إحدى مسرحياته في الرقة، فغنى أغنية تريد تروح وتنسانا التي لاقت نجاحا متميزا، مما دفعه لتسجيل مجموعة من الأغنيات المتلاحقة مثل تذكريني، إضافة إلى أغنية جنة جنة سوريا وطنا، التي كونت حضورا لافتا وتغييرا في مسيرة حياته الفنية. تطورت العلاقة بين الجابر والوسط الفني، تعرف على كبار الممثلين، استطاع توثيق أواصر الصداقة معهم، فاتجه للتمثيل الذي طالما اعتبره هوايته الأولى والمفضلة، فكان أول أدواره على شاشة التلفزيون مع المخرج سالم الكردي. سالم الكردي بعدة مسلسلات منها خلف الجدران للكاتب هاني السعدي. وبس أنا أبحث عن اسم الأغنية، لأن أنا ممكن أكون يعني ما أعطيتش الزميل محمد عبد الله السادة اسم الأغنية. اسم الأغنية لفيروز، وأغنية شهيرة جدا اسمها عبالي، عبالي عين ألف عبالي فيروز، مش على البال، عبالي. طيب تطورت العلاقة بين أسعد الجابر والوسط الفني. بعدين تكاثرت أعماله الدرامية، لكنه توفي في صباح الخميس 14 أبريل 2011 في مسقط رأسه في مدينة الرقة، وشيع إلى مثواه الأخير ساعتها رحمة الله عليه. وهو اسم طبعا اللي طلبه محمد بن أحمد الشوكري، تريد تروح وتنسانا، وهذه اللي غناها في إحدى أعمال أحد أعمال دريد لحام التلفزيونية أعتقد، أو المسرحية، لا المسرحية. بس برضو بنوه للمستمعين الكرام أنه اللي يعني الأغاني اللي لا نستطيع تنزيلها من الصعب نخليها في يوم آخر. الأغنية جاهزة؟ سمعني. طيب سمعني.

طيب جهزت أغنية عبالي. هذه الأغنية من ألحان زكي نصيف، أعتقد ألحان وكلماته زكي نصيف وغنتها فيروز. نسمع هذه أغنية الاستهلال ونكمل إن شاء الله.

طرفيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. والحمد لله وصل زميلنا عيسى علي بينزل الأغاني اللي مطلوبها، يعني أنقذنا صراحة. فحن إن شاء الله بذهب لتنزيل أغنية عودة سعيد يا نور عيني اللي طلبتها مهابة إن شاء الله إن شاء الله. والله والله في يعني الهدية أبو محمد، الهدية أمال ماهر نوى المرواح من جلسات صوت الخليج الحصرية، نوى المرواح بصوت أمال ماهر، يعني برضو شيء جميل مختلف. وين وصلنا؟ وصلنا لحاسبينك، لا عبد الوهاب عفوا، بلاش تبوسني في عينيا، لعبد الوهاب طلبها أبو هيثم من مسقط.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وأحمد الحديثي بيقول تقول فيروز يا سجرة على باب الحبايب. احنا تكلمنا في النقطة هذه لأنه الشعوب العربية مهما تباينت واختلفت في حتى في اللهجات، في اللهجات في كلمات متشابهة. في مصر بيقولوا سجرة، في بعض يعني بعض المصريين من بعض مناطق في مصر بيكونوا قاهريين، ما هو في ناس يعني نزحوا أو ذهبوا خرجوا من قراهم وذهبوا وعاشوا في القاهرة، من أصول ريفية ومن أصول من الصعيد وفي أصول من الواحات وفي أصول من يعني من كل مناطق مصر، في بيسموه قاهري يعني ذهب وسكن في القاهرة. فمنه في منهم ناس بيقول سجرة وبيقول سمس عن الشمس، بيقول سمس ما بيقول شمس. وفي لبنان بيقول سجرة سجرة برضو زي في مصر نفس الشيء. ففي لهجات يعني متقاربة جدا بتظهر في بعض الأحيان، إنه إحنا لأنه في زمان يعني زمان كان في تنقل ما بين، حتى تجد في العائلات، تجد عائلات في كثير من الرفاعي مثلا بتلاقي في سوريا، تجد في مصر، تجد في المغرب، وتجد في العراق، الخطيب تجد في فلسطين، تجد في مصر، تجد في سوريا، عائلة واحدة بس. العريان موجودة في كل في معظم البلدان العربية. يعني مستمرين معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع حاسبينك لفاضل عواطلة بها منتصر شاكر.

مستربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج في علي وزداد طلب محمد فؤاد. محمد فؤاد أغنية توحشني، عرفت أنه عايز محرم فؤاد، بس هو كاتب محمد فؤاد، هو محرم فؤاد أغنية توحشني. كتبت لك طلبك. عودة سعيد، وين راح عودة سعيد؟ أين ذهب عودة سعيد؟ وين راحت مهابة؟ هي اللي طلبت عودة سعيد. إيش أغنية عودة سعيد؟ شو اسمها اللي طلبها، طلبتها مهابة؟ طيب بكتبها إن شاء الله. بس حنان طلبت اللي فينا مكفينا هدى سلطان. يا نور العين طلبت مهابة. يا نور العين، شكرا يا يا عبد الله. يا نور العين. حنان طلبتي اللي فينا مكفينا لهدى سلطان المقطع الثاني، بس عشان للتأكيد ماذا تقول هدى سلطان في المقطع الثاني، لأنه في كلام كثير، الأغنية مدتها 20 دقيقة، فمش عارفين المقطع الثاني بالضبط من وين أنت عايزها، فياريت لو كلمتين من المقطع الثاني حتى نستطيع تحديد المقطع. وأنا طلبت من علي خاطر النجادي، بيقول طلبت من التغيير. طلبت لأنك أنت طلبت فيصل علوي، وفيصل علوي موجود في حلقة اليوم. اللي طلبت فيصل العلوي سعاد من الكويت وفي أغنية يا منيتي. وأرسل علي خاطر النجادي أبياتا للشاعرة فاطمة الشهري، تقول ها قد لبست من الظلام دثارا، وحملت من عبء الهوى أوزارا، ودعوت أشباح الحنين لعلها تلقي على ليل الحزين نهارا. ها قد أقمت مآدب شوق، ها قد أقمت مآدب شوق التي فيها الغريب يردد الأشعار ويصيح ملأ أساه، ليت مدامعي وجدت لدرب العائدين مسارا، وجمعت حولك كل قلب نازف ومشتتين على المدى وحيارا، وملأت أقداح النجوم مواجعا ثملت بهن الأمسيات جهارا، وأقمت للحب القديم شواهدا وجعلتها للعاشقين مزارا. ها أنت بين رؤاك تسأل ما الذي أفنى القيود وحطم الأسوار، هي بعض أصدغاث فما زلنا هنا للذكريات ولحنهن أسارا. شكرا لك يا علي خاطر النجادي وللشاعرة. طبعا اضطرت الشاعرة إلى تحريك مواجع لأنها على وزن فواعل، فجعلتها مواجعا، هي مواجعة. وين كمان فمعذورة يعني، هي في كلمة أخرى نفس السياق. طيب وصلنا أو اقتربنا من العاشرة موعد كلمة في أغنية، واليوم الكلمة في إحدى أغاني ذياب مشهور.

من خانو نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وفي أحمد عبد الله مستاء قليلا بيقول اسمه فيصل علوي مش العلوي. ما أنا ممكن أنا قلت فيصل العلوي، ما قلت فيصل العلوي، أنت أكيد سمعها غلط مني يعني، استحالة، بس ممكن أكون غلطان برضو، ممكن قلت العلوي فأنا آسف يعني. هي هو فيصل علوي طبعا، طول عمري بقوله فيصل علوي، ليش اليوم أنا قلت فيصل العلوي يعني؟ مش ممكن يعني. أسمعه في حلقة الإعادة، في الإعادة أو قبل الإعادة ممكن أسمعه. بس شكرا للتنبيه أو للتنويه يا أحمد عبد الله. وين وصلنا؟ وصلنا سماح محمد قنديل طلبها عادل بوبشيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مازلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. طلب أغنية لسيد شطا، علي خاطر النجادي، أغنية لسيد شطا، محلى ليالي إشبيليا. طيب هل معناها ممكن محتاجة تنزيل؟ أنا أول مرة أسمعها. وبيقول عن سيد شطا، هو مواليد 1897 1897 وتوفي في 1985. هو ملحن ومغني مصري كبير، عاش الجزء الأكبر من حياته الفنية في تونس، وبعد ويعد من القامات الموسيقية التي ساهمت بشكل فعال في إثراء الساحة الفنية التونسية والمغاربية، ولذلك يحظى بشهرة وتقدير واسعين في تونس. من أنشأ البدايات، ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة، حفظ القرآن الكريم في طفولته، مما منحه أداء قويا وإلماما بالمقامات الموسيقية والمشاحات. الانطلاقة في مصر، بدأ بإحياء الحفلات عام 1916 في القاهرة، حظي برعاية الموسيقار الكبير سيد درويش. الهجرة والاستقرار في تونس، وبعدين أبرز ألحانه لحن العديد من الأصوات التونسية البارزة، ومن أشهر ألحانه أغنية أنا بنت الفلاحة وما أحلى الليالي إشبيليا. وهكذا. شكرا لك يا علي خاطر النجادي، وإن شاء الله بنشوف إذا الأغنية إذا موجودة نبثها، وإذا مش موجودة نطلبها من الزملاء. الظاهر أن احنا نطلبها من الزملاء لأنها غير موجودة لدينا. في سؤال من علي وجداد. علي وجداد بيقول، في عمل جمع بين عبد الحليم حافظ وعادل إمام، أيوة، في مسلسل إذاعي مش تلفزيوني ولا مسرح، إذاعي، اسمه أرجوك لا تفهمني بسرعة، أرجوك لا تفهمني بسرعة، مسلسل إذاعي بالصوت بس، يعني مسلسل إذاعة مش مسلسل تلفزيوني. هذا العمل الوحيد اللي بين عادل إمام وعبد الحليم حافظ. وفي صور اللي هم بيعملوا بيقوموا بالتسجيل، لأنه كانوا بيسجلوا الحوار. وزمان أيام، في أيام ما كنت في إذاعة قطر، مثلت دراما، المخرج كان إسماعيل ثامر رحمة الله عليه، توفى في 2007، المخرج سوري درس إخراج إذاعي في برلين، وكان هو يعني هو المخرج وقتها. وفي طبعا مؤثرات صوتية موجودة في الاستوديو، كان استوديو سي اسمه، استوديو سي هذا فيه تسجيل الدراما اللي هي المسلسلات الإذاعية، فكان يسجل فيها، التسجيل فيها يجوا المخرجين ويجوا الممثلين، وكل ممثل حامل ورقة في إيده، مش زي التلفزيون، التلفزيون ما ببنش الورقة، بيحفظوا برا الكاميرا، لكن لما يدخلوا أمام الكاميرا بيكونوا مش شايلين، بيكونوا حافظين. لذلك التمثيل الإذاعي أسهل من التمثيل التلفزيوني. التمثيل الإذاعي ممكن جدا يكون الممثل حامل الورقة في إيده بيقرأ، يعني بيقرأ الدور، مش لازم يحفظ لأنه محدش شايفه، فالمهم الناس بتسمع الصوت لكن لا ترى ماذا يحدث. لكن في التلفزيون ما ممكن إنه يمسك الورقة ويمثل أو يقرأ، لا، هذا بيحصل في الإذاعة بس. يلا طولت عليكم. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية ونكمل إن شاء الله. ميلي علي ميلي ليلي يم السنار النيلي يا نمنم خانم جنبي دار. نمنم خانم، المقصود بنمنم خانم في الأغنية. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وعيسى صليطي طلب وين أرضك لسليمان الملا.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. شكرا ل طبعا نمنم خانم، ما معناها؟ نتلقى اجوباتكم بعد قليل ان شاء الله. مازن ارسل يقول: صحيح كلامك، عادل امام مثل مع عبد الحليم حافظ في مسلسل اذاعي، ارجوك لا تفهمني بسرعه، وكان معه عماد حمدي، نجلاء فتحي، ومثل ايضا عادل امام مع فريد الاطرش في فيلم الخروج من الجنه في عام 1967. شكرا يا مازن. نسمع الآن أحمد الجماري في يعسعس الغلس، طلبها محمد البصري.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وبالمناسبة إحنا تكلمنا عن التمثيل والممثلين. التمثيل مهم، مهنة صعبة جدا جدا جدا، زي غناء الكورال. في ناس بيفتكروا إنه غناء الكورال سهل. أصعب شيء تعلم شخص شيء محتاج إحساس، لأنه الإحساس لا يعلم، ممكن تحفظه ماذا يقول، لكن أن يشعر بما يقول هذا مسألة. يعني للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية. نمنم خانم، ونبدأ من وين؟ نمنم خانم على اساس ما انسى حد. لو في احد ما انتبهتش ل رسالته يتذكر نبهني. عادل ببشيت يقول نمنم خانم البنت الصغيره. هو نمنم يعني اي شيء صغير، نمنم. لكن لما بتكلم عن شخص يعني بكون مقصود به شخص، يعني طفل صغير او طفله صغيره. صح صح يا عادل ببشيت. علي موسى يقول نمنم خانم الفتاة الصغيرة. صح، ونمنم اللي عارفين الترتر في مصر بسموه ترتر، اللي بيلمع، اللي بيحطوه على الهدوم بيلمع، نمنم واسمه في مصر بسموه ترتر. النقش الناعم الصغير جدا على الأواني أو على نمنمة، هي نمنمة. بتكون عبارة عن أشياء صغيرة دقيقة جدا جدا. نمنم نمنم. فلما يقول عن واحدة امرأة سيدة يعني امرأة، بيقصد إنها بصغرها، يعني كانها طفلة. الهانم، الهانم طبعا هي خانم في بلاد الشام بيقولوا خانم، في مصر بيقولوا هانم. والكلمة التركية على العموم. يعني في أبو هيثم يقول نمنم تعبير مجازي يعني يا عمري يا حبي. هي عن الطفلة الصغيرة، يعني نمنة صغيرة، طفلة صغيرة. مين كمان أجاب؟ حنان أجابت تعني الفتاة الصغيرة السن اللطيفة والرقيقة والناعمة والسيدة الكاملة. صح، شكرا يا حنان. مازن معنى نمنم خانم الفتاة الصغيرة اللطيفة والمدللة أو القصيرة، والخاتم والخانم والخانم كلمة تركية تعني السيدة. في مصر بيقولوا هانم. هوانم غاردن سيتي، في مسلسل اسمه هوانم غاردن سيتي. مهابة، شكرا يا مهابة على تعبك معنا، يعني هي أنت أرسلت كلمات الأغنية. وأشكر طبعا الزميل عبدالله السادة، يعني استخلص النص وجهز المقطع. وشكرا. بتقول معلش واعتذر عن بعض الأخطاء. لا تعتذري، يعطيك العافية ومشكورة. جوابك يا مهابة، تقول ترد هذه نمنم خانم، ترد هذه العبارة في كلمات بعض الأغاني والمواويل الشعبية، وتستخدم كنوع من الغزل أو النداء اللطيف للأنثى. صح، أو لسيدة صاحبة الزينة والجمال الرقيق. شكرا يا مهابة. صح. معنى سليمان شحادة يقول معنى كلمة نمنم خانم هي كلمة تراثية من بلاد الشام، وتعني الفتاة الجميلة المدللة. الخانم تركية الأصل يعني الهانم أو السيدة. صح. علي وجداد معنى كلمة نمنم خانم دلع أو دلوع. صح يا علي. صح صح، يعني أحلى صح عندك اليوم. نمنم خانم، هذا جواب مين؟ جواب محمد حسن. نمنم خانم هو تصغير وتدليع لطفلة. صح، نمنم خانم هو تصغير. صح صح يا محمد حسن. فاطمة فاطمة الوهيبي تشير عبارة نمنم خانم في أغنية دياب مشهور ميلي علي ميلي إلى مزيج من دلال المرأة الصغيرة والوقار، حيث نمنم تعني الفتاة الرقيقة وخانم تعني السيدة الموقرة. نمنم إلى النعومة، وبينما تضفي خانم طابع الاحترام والمكان الرفيع. يا سلام، شكرا يا فاطمة الوهيبي. سعاد من الكويت أرسلت الرابط، دزيت الرابط. سعاد من الكويت تقول أبو أحمد أغنية يا منيتي لفيصل العربي كانت سريعة وفيها مراويس وصفقة، أما اللي حطيتوها غير كانت هادية. إن شاء الله يا سعاد في مرة قادمة بننتبه. وهي أرسلت الرابط يعني، لأنه تسجيل الأغنية بيكون في عدة مرات بتتسجل الأغنية. يعني المطرب غناها أول مرة غناها في استوديو، تسجيل استوديو، دعي إلى احتفال بغنيها في الاحتفال، فتسجيل الاستوديو غير عن تسجيل الحفلة. دعي في جلسة خاصة غناها في جلسة خاصة، برضو تسجيلها في جلسة خاصة يختلف عن تسجيلها في حفلة أو تسجيلها في استوديو، فحسب تسجيل الأغنية وين. لكن الزميل بيكون شايف أمامه اسم المطرب واسم الأغنية اللي انطلبت بس، فبجهزها. لكن مفروض حددتي الأول، أنت مفروض حددتي أو أرسلت المقطع الأول إنه والله أنا عايزاها بهذا التسجيل، عرفتي؟ هذا كان المفروض يعني. مازن بيقول أبو أحمد في فيلم اسمه سواق الهانم، صح، بطولة أحمد زكي وشيرين سيف النصر. على فكرة أحمد زكي كان من النوع اللي بيندمج في الدور، يعني بيعيش الشخصية وعبان ما يتخلص من الشخصية بياخذ وقت. مرة ضرب ممثلة، يعني الدور كان مفروض يضرب ممثلة طرشها، يعني ضربها حتى هو كاد يقع على الأرض من قوة الكف، وودوها المستشفى أو عالجوها أو الأخرى. فهو كان مشكلته رحمة الله عليه أحمد زكي كان يندمج في الدور، يعيش الدور، لأنه بده التمثيل بده الإحساس بالحالة، يمثلها يوصلها للمتلقي إنها فعلا حقيقية. هذا محتاجة إلى في كتاب اسمه الممثل، بيقرأوه كل أو بدرسوه كل الممثلين حينما يدخلون المعهد التمثيل. في السودان عوض الكريم جمال، السلام عليكم. في السودان عندنا الترتر بنستعمله للزينة. أي ما هو للزينة، نمنم حاجات النمنم الناعمة الصغيرة. فاطمة العمل الذي جمع عادل إمام مع عبد الحليم عمل فني وحيد فقط، وهو المسلسل الإذاعي الشهير أرجوك لا تفهمني بسرعة الذي أذيع في شهر رمضان عام 1973، وهو من تأليف محمود عوض وإخراج محمد علوان، وشاركهما البطولة الفنانة نجلاء فتحي وعماد حمدي. على فكرة محمد علوان هذا المخرج، هذا يعني مبتكر، يعني مخرج مش طبيعي. عمل مسلسل اسمه من كتابات إحسان عبد القدوس، أنف وثلاث عيون. أنف وثلاث عيون عمل مسلسل كامل بدون مؤثرات صوتية، بدون موسيقى، بدون غناء، بدون أي شيء إلا أصوات الممثلين، ويعمل فيد أون وفيد أوت، يعمل تخفيض الصوت وتعلاء الصوت في المشاهد، في المسامع، في الدراما الإذاعية يسمى مسمع، في الدراما التلفزيونية يسمى مشهد إلى آخره، لأن من المشاهدة ومن السمع. وين وصلنا؟ أنا طولت عليكم. خلص هذه الأجوبة، شوف إذا في أجوبة أخرى. طيب ننتقل الآن، اليوم الأحد وتأخرنا على فقرة نوادر اليوم. بروفا بيعملها عبد الحليم حافظ لأحدى الأغنيات. اسمعوا البروفا، ترى الفنانين بيبذلوا مجهود كبير جدا على فكرة عشان يوصلونا، يعني بيسهروا ليالي وبتعبوا، يعني الشهرة مش سهلة، أو الحصول على أو النجاح مش سهل، واللي أصعب الاستمرار في النجاح. ممكن تنجح في أغنية مرة، لكن تستمر في النجاح وتصبح مشهورا، هذه الصعوبة الكبرى. طيب نسمع النادرة عبد الحليم أثناء بروفا من بروفات أغاني.
1: لا حلو تيرا ريرا سيريدو كمان

سمعنا البروفا وتسجيل البروفا وبعدين الوقت بيطول لأنه لازم التسجيل يكون مضبوط، والكورال إذا في كورال لازم يكون حافظ صح، والتسجيل لازم يكون ما حدش يعني موسيقي من الموسيقيين يتأخر شوي، أو الدخلة ما تكونش مريحة للمطرب أو مش مريحة للملحن، بيرجعوا بعيدوا مرة ثانية، أخطأ أحد اللي بيغنوا في الكورال بيرجعوا بعيدوا مرة، بيسهروا للصباح. وليش بيسهروا؟ بيسهروا لغاية ما تخلص، يخلص العمل لازم يخلص، وبعدين بيكون استوديو محجوز، يعني أنت تخلص تسجيلك في بعدك ناس حاجزين، مطرب آخر وفرقة أخرى ومحاجزين، فلازم تخلص في الوقت المحدد. ومشكلة لو ما خلصتش في الوقت المحدد لأنك حتأجل، إلا لذلك مسألة مش سهلة. وبعدين الناس بيسمعوا الأغنية 5 دقائق لكن بيعرفوش الخمس دقائق هذولا كم. احنا مرة في الاستوديو هنا كان في أغنية لذكرى رحمة الله عليها، وكنت أنا في الكورال، فكان سطر واحد من الأغنية 4 ساعات واحنا نعيد ونعيد، لا بدنا اكثر كذا، بدنا طب هنا بتعملوا مش عارف ايه، بتوطوا الصوت شوي، هنا بتغنوا، هنا ما بتغنوا، يعني فعشان ينضبط مضبوط 4 ساعات في جمله، ما فيش كلمتين او كلمتين ثلاثه بس. فالمساله مش بالسهوله اللي بنسمعها 5 دقائق وخلصت، فما بالك ام كلثوم لما ساعه. طيب أبو راشد يقول بروفا الأغنية حبيبها. شكرا يا أبو راشد، شكرا جزيلا. في مازن أرسل رابط أغنية عن ندى الندى لصباح وتغنيها باللغة الفرنسية، إذا ممكن نسمعها في فقرة نوادر الأحد القادم إن شاء الله. تولى أنت يا تولى أنت يا عبد الله يا أبو محمد، خذ الرابط الله هناك ونوصلنا. مقدمة أغنية، أما مقدمة أغنية سهلة جدا جدا، نسمع. خليها شوي يعني، ليش أنت بخيل يعني. سهلة أكيد عرفتوها، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. خلينا نسمع ناظم الغزالي تصبح على خير، طلبها محمد عراقي.

حبيبي تصحى ومن تنام اسعد الايام واهنا واجمل الاحلام قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام اسعد الايام واهنا واجمل الاحلام قابله وسكره جفونك والكرم

بخير واماني واطيب الاوقات، بغني لك احلى الاغاني واعذب الازمات. تصبح بخير واماني واطيب الاوقات، بغني لك احلى الاغاني واعذب النغمات.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. والعمل أمام أي ميكروفون بيكون يعني في صعوبة، يعني في لها طريقة كيف تتكلم ونبرة صوتك، طبقة صوتك، لغتك، مخارج حروفك. الموضوع اللي هتكلم فيه هو تقرير، قراءة تقرير غير عن قراءة نشرة، غير عن قراءة شعر، غير عن قراءة آيات قرآنية، غير عن موضوع رياضي أو برنامج رياضي، غير عن برنامج ديني، غير عن برنامج ثقافي، غير يعني. فأنت مسؤول أمام الميكروفون أنك تطلع بالشكل، مش عشان أنا بشتغل في الميكروفون بس، التعامل مع الميكروفون مسألة، سواء كنت ممثلا أو كنت مذيعا أو كنت مغنيا أو كنت في كورال أو شيء، تقف أمام الميكروفون يعني الميكروفون محايد، حيفضحك، يعني حيوصل اللي أنت قلته بالضبط. وإذا في مخرج موجود، وإذا في مساعد مخرج، وإذا في اللي كتب السيناريو حواليك، هذا لما تكون في استوديو لوحدك مقفل عليك الباب، فما بالك لما تكون على مسرح أو ما يعني. الله يعين. طيب خلينا سمعنا احنا مقدمة الأغنية صح؟ ما سمعناها؟ نسمعها كمان مرة.

مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. وأغنية عودة سعيد ولا أسعد جابر؟ بعدي عودة سعيد. طيب أسعد جابر. بالنسبة لأغنية هدى سلطان ستكون يا حنان الأغنية الختام. يعني أغنية الختام هي أغنية هدى سلطان، المقطع اللي طلبتيه في من أغنية اللي فينا مكفينا. سمعاني يا حنان، إن شاء الله تكوني متابعة. طيب أسعد الجابر تريد تروح وتنسانا، طلبها محمد بن أحمد الشوكري.

0: كان.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب مهابة عودة سعيد يا نور عيني، ونشكر طبعا الزميل عيسى علي اللي يعني ساعدنا يعني بشكل، شكرا شكرا يا أبو علي. طيب نسمع طلب مهابة، إن شاء الله تكون مهابة متابعة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية. خلصنا. طيب أعتقد أغنية عبد الحليم حافظ. هذا علي موسى أعتقد. عبد الحليم حافظ؟ لا مش عبد الحليم حافظ. سعاد تقول يمكن نجاة الصغيرة أو صباح. لا لا نجاة الصغيرة ولا صباح. المقدمة كانها فريد الأطرش يا زهرة في خيالي. لا ولا فريد الأطرش ولا بلغة حمدي. طيب كل الشكر والثناء للأستاذ عيسى علي. الله يسعدك ويسعد جميع. شكرا. هذا من مين؟ هذا من من مهابة. شكرا يا مهابة. شكرا يا مهابة. محمد حسن يمكن فريد الأطرش أو وردة. لا لا فريد الأطرش ولا وردة. طيب مازن يمكن فايزة أحمد. لا مش فايزة أحمد. على فكرة هي أغنية قطرية وملحن قطري ومطرب قطري. صحيح الملحن درس في القاهرة رحمة الله عليه الأستاذ الراحل عبد العزيز ناصر والراحل فرج عبد الكريم. تدورفنا تدورفنا اسم الأغنية. تدورفنا يعني احنا حطيناها كلمة في أغنية مرة. تمرجحنا تأرجحنا. نسمع مقدمة الأغنية جزء منها ثم نكمل.

وصلنا للهدية الساعة 11 و 45 دقيقة 45 ثانية. محمد حسن بيقول كلمات حسن حسين رحمه الله. شكرا يا محمد حسن. وصلنا للهدية، والهدية أمال ماهر، نوال مروح، من جلسات صوت الخليج الحصرية. نسمعها وإن شاء الله تعجبكم.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. والله نسعد بوجودنا معكم، وأنا شخصيا يسعدني وأجد الوقت أنه بمر بسرعة. كنا بنتكلم عن سيد شطة، سيد شطة المصري الذي ذهب إلى تونس وعاش في تونس وتأقلم في تونس وعمل ولحن في تونس. ذكرني بالتونسي اللي جاء على مصر، بيرم، محمود بيرم التونسي، وهو تونسي ويجعل نفس الشيء، يعني انتقل من بلاد الله واسعة، يعني الكل أي إنسان يستطيع أن يتأقلم في أي مكان ممكن أنه يروح. فسيد شطة مواليد 1897، يمكن نفس السنة اللي تولدت فيها أم كلثوم، يمكن، لأن أم كلثوم 98، 1898، وتوفي في 1985. هو ملحن ومغني مصري، سيد شطة اسمه، مطرب وملحن، قضى أغلب فترات حياته بتونس. اسمه الكامل سيد محمد عبد الجواد شطة، حتى يعني السيرة الذاتية مكتوبة بال يعني مكتوبة بالطريقة جانفي جانفي المكتوب بالطريقة التونسية اللي هي بيستخدموا اللغة الفرنسية. عاش في تونس

أكثر وقته أو أكثر يعني وقت من عمره يعني. نسمع لسيد شطة أغنية ما أحلى ليالي إشبيلية، طلبها علي خاطر النجادي.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدأ بال. ندعو بالشفاء للدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، لأنه اليوم عمليته في القلب، عملية قلب مفتوح. كلمته أنا مبارح وخبرني أنه قال لي بكرة الأحد الميعاد العملية. يقول دخلت المستشفى العسكري بالمعادي يوم الأحد 10 مايو طوارئ، وتم حجزي بالرعاية المركزة لمدة يومين، ثم عمل قسطرة استكشافية يوم الثلاثاء 12 مايو، وتم التشخيص على أساس علاج 3 شرايين عن طريق عملية القلب المفتوح. نقل إلى المستشفى، إلى غرفة جراحة القلب والصدر. تم تحديد الميعاد الأحد اليوم عمليته. نتمنى الشفاء العاجل للأستاذ للدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية. كذلك نعزي رئيس قسم الاستديوهات في إذاعة قطر زميلنا محمد عبد الله، وفاة جدته يرحمه الله، يتغمد روحها الجنة إن شاء الله، وتعزينا لأهلها وذويها وأسرته كافة. ومستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا إلى محرم فؤاد، يوحشني رد علي طلبها علي وجداد.

كلامك تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وصلنا للأغنية الأخيرة طلبتها حنان اللي هي أغنية هدى سلطان اللي فينا مكفينا المقطع الثاني. إذن مع المقطع الثاني من هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى لكم أجمل تحيات عبد الله سادة من في التنفيذ والتنسيق. شكرا لك. نشكر زميل عيسى علي من قسم الاستديوهات. كذلك نشكر الزميل محمد خطاب من قسم الحاسب الآلي. ونشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة رميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع. لا ننسى أن نشكر الزميل راشد عبيد أيضا. ونشكر الزميلتين نانسي زهرة ودينا أبو شنب من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: عرب له أسرار.
1: شايف في البحر شوف بي
0: نغم على أوتار.
2: أختك بعيد بعيد
0: معنا به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
3: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.